0: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة تسمعوا اليوم البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بدو حسن وتشوبي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة تسمعوا مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوع برنامج حوار الساعة اليوم مثل ما حاليا قاعدين تشوفوا من يوم 20 شهر 6، الرصاصمه عن السكان بدأ في تشاد كلها. حاليا الرصاصمه ماشي، عشان ده موضوعنا اليوم بخص الرصاصمة، الإحصاء العام عن السكان والمساكن. ده الموضوع اليوم قاعدين نقدم لكم في برنامج حوار الساعة. التعداد العام للسكان والمساكن خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ما لابو سوى الحسابات عن السكان بحسب الناس وبيسوى الإحصاء عشان فيما يخص التخطيط وأيضا التنمية. عشان ده اليوم أزمنا 4 ضيوفنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة يحج لنا في الرصاصمة ذاته شنو وماشي كيف وشنو ممكن المواطنين يسووا عشان الرصاصمة يمشي عديل. معنا السيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت. السلام عليكم سيد يحيى. أيضا في داخل الاستديو السيد ريرا جيم مندنوجي مستشار للمدير العام هنا الإنسيد. السلام عليكم سيد. وأيضا معنا البروفيسور الطيب حسن تجاني حميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة فيصل. السلام عليكم سيد.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: وأيضا بجانب آخر الخبير التربوي الدكتور اللجابة حسين عبد الله معنا في داخل الاستديو. وأنتم المستمعين أيضا نحييكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. أولا نبدأ السؤال، أول سؤال مع السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية. السيد يحيى، الرصاصة ما قاعدين بسوا، الناس كله حسها حاليا قاعدين في بيوتهم وبشوفوا ناس بجوا وبحسبوهم وكل شيء، الهدف حق شنو؟ الأوبجكتيف حق شنو من الرصاصمان؟
4: أوكي، شكرا سيد مهدي. السلام عليكم. الرصاصمان ده هدف حقه، والأول هدف ده لنحسبو سكان اللي قاعدين في تشاد ده كم ناس قاعدين وياتهم قاعدين ياتم قاعدين في شنو، كم عين، كم رجال، كم الساخنين في المدينة، البرة من المدينة، الشاهدين والماشاهدين، كيف ناس قايبي إشو، هذا كله كي يعني ده البرمجة تفوها. بعدين وقت كمان بحسابات، بعدين نسول الاناليز كالكولي الانديكاتر يعني بوصف كيف تشاد ماشي. كيف ان ترم ديفلوبمون اسكو ماشي عادل ماشي عادل شنو قصر في في في في في تشاد ولا في بروفينس يعني ديلكم ولا بيساعدوا للايتا ولا البارتنر هكا اللي يعني بيورينتي بوليتيك انا الديفلوبمون وبالبسايد في البلانيفيكاسيون دو ديفلوبمون وبالتان بدا كل ريسونسمون بيكون شيء هذا اللي شان بعدين نلقوا الباز دي دوني بنادو بعد السونداج شان بعد الريسونسمون نسو انكيتات انكيت الكبار مثل الايكوسيت ولا الايديس في دومين لا سانتي ديل باز سونداج انا الريسونسمون راه بعدين يعني بسايد في الانكيت دول دونك كوا كمان دينا باز ديال الانكيت دول ما بقى ديال donc recensement bent le base de sondage on veut donc là battant l'indicateur wadin an recensement là beside le gouvernement les anisma partenaires que sont suivis en la politique carrière politique wadin
2: سامع شكرا السيد المدير ان شاء الله نقبل في الاسئله الاخرى فيما بعد نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 و بعض من المحطات الولائية التابعة للأونهما وعبر منصتينا على اليوتيوب والفيسبوك أونهما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الريسانسما أيضا الإحصاء العام للسكان والمساكن موضوع برنامج التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. ضيوفنا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والإجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت وأيضا رجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيت وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابة حسين عبد الله خبير تربوي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة ولا مداخلة يتصلوا في نمرة التليفون 61-53-20 وتوجهوا أسئلتكم للناس القاعدين في الاستديو في أي شيء يخص الرسالة سما الحاليا قايد بقى. حاليا نتجه مباشرة للسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيت. السلام عليكم سيد ريراجيم.
3: السلام عليكم
2: سيد ريراجيم. طبعا انتو حاليا الرسانسما بدأ من يوم 20 في شهر 6 وحس قولوا ماشي واكيد شغل انتو قبال الرسانسما ما يقى قولوا انتو بريباري قبال الرسانسما ما يقوم سيد انتو سويتو شنو عشان الرسانسما قاعدين
3: قبال الرسانسما يكون كان في الرسانسما عندنا شوك مثل ياتو عشرة فاز نبدو بأكتيفيتي بريليمينير حكومة يشي لا حرار مثل ديكري يقول أنا حكومة أنا تشاد ندرنا هاتي باش آياتو سكاني دا أكتيفيتي بريليمينير وفي أكتيفيتي بريليمينير دابا بغتو مثل ياتو بي سي إير بيرو على يكوندو الرسانسما دا ده في اكتيفيتي بريليمينير او عندنا نوتو مشوشلي اتو كوميسيون ناسيونال انا بوبولاسيون ده مينستيرات دو فوغا عندنا يا تو كوميتي تكنيك دو ريسانسما دا دي جي ولا سيكريتير جينيرال ميشيل هاناليو ده اكتيفيتي بريليمينير دو غوبا اتاني نو يو في اكتيفيتي بريباراتوار في اكتيفيتي بريباراتوار دا نسو يا تو دوكيومون تكنيك ميشيل كيشونير او مانوال انا لاجان او manière à la cartographie d'accord la fille activité préparée d'attani attali nom sur l'un du nom sur les recensements pilotes n'est la cartographie en cartographie ou bala cartographie recensement ma beaucoup ça en cartographie bigitsi ma baladna be bakan duga en taja les antabinadu zone de dénombrement le balad nocto fi zone de dénombrement duga khach blumu acha manu sanadu o mana bakan dati bakal bakan tenki akura tes o da activité hana cartographie o cartographie bi la hata akamal la chi la la sita char hana premier sansamana michel chokola hana yada minsena ana deuxième michel chale tamane char wasa hana torajim sansamana cartographie bi sita char dans Tali. Al Arba, nous recensement pilote. Da chan document al Sénégal Djorbu, sur la adilo ma adil. Ha sa fi kam kamalna char tinen le char talata kan ni Sénégal fi fi fi province provençal wedi. Da Sénégal recensement pilote, recensement pilote WhatsAppana, kef questionnaire wedi de ma bom ci adil na adul gam no julé den bromala di. Da al arba gulta num ci le xal xamta dama da de nombre ma to at gidin foga da ma 5e étape to
2: aywa
3: ah num ci de nombre ma men rutul le agent de santé yam ci fil biut o yisajulu e sukkan da de nombre ma
2: num shukran ala aywa
3: ay ma kamal
2: aywa wasa
3: ah min de nombre ma kan fat kamane num ci le traitement to al donné de mon chufu adil ma adil kama adil la nous corriger michel nadum inda tu inda ashar sana ugul hu ya masul fa khashmal bet dama si illi indi kan ziyada man arkam nadum inda ashar sana
2: ma fok
3: ah illi fok man arkam dama yukun o min traitement num sur analyse tableau nous sau on tordimu toi ya indicateur da michel da michel dama no jono nooru fi province michel da indicateur da kebil fata fugana province alat akhiri min analyse non sur les publications toi dama khalas numéro go document toi min publication non sur les diffusion dama khalas le document non sur les chartes
2: شكرا ان شاء الله نقبل في اسئله اخرى نذكر المستمعين الاعزاء اليوم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الرصاصمة حاليا حسابها السكان البدا من يوم 20 شهر 6 وحتى الآن مستمر. الناس قاعدين بدخلوا بيوت عشان بسألوا الناس وبحسبوا عددكم كم وكذا كذا. انتو ذات المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة يخص الرصاصمة حاليا المسؤولين المكلفين الرصاصمة كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 94 94 09 53. طبعا أيضا نذكر المستمعين عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو من ضمنهم البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل. بروف أولا كده عرف لنا الإحصاء العام للسكان.
5: شكرا للإخوة في الإذاعة الوطنية والأخ الدكتور عبد الصادق على هذه الاستضافة. عندما نقول إحصاء سكاني يعني إحنا بنتكلم عن العد، يعني الحكومة تقوم تعد السكان، والعد هنا ما معناه واحد اثنين ثلاثة وخلاص، لا، عد يدخل فيه النوع، يعني مثلا رجال ونساء، يعني من حيث الفئات الأطفال الكبار الشباب، يعني كل أنواع البشر سواء المواطنين أو الأجانب أو غير ذلك. إذن الإحصاء السكاني بمعنى الحكومة تتعرف على السكان في زمن محدد من حيث العدد والنوع والفئات وحتى الممارسات، الناس قاعد تعمل في شنو. أيضا حكومة تعد وتعرف الناس اللي بيعملوا في التجارة منهم الموظفين في أعمال حرة وكذا. أيضا نفس الإحصاء ينطبق على المساكن البيوت، يعني بيتعرفوا على المساكن شادين طبعا يعرفوك مثلا أنتوا عددكم كده، الكبار كده والصغار كده والنساء والرجال، تسكن في ماذا، تسكن في شنو، ألبسكم في فيلا، ألبسكم في بيت أنجير، ألبسكم في بيت جيش، يعرف أنواع البيوت، طبيعة البيوت، هل ملك له ولا هو مستأجر. يعني هذه المعلومات الدقيقة تساعد الدولة فيما بعد لرسم خطة محكمة تساعد على نهضة الدولة. لذلك الإحصاء عمل مهم ينظم من حين لآخر لمعرفة بيانات مهمة تساعد في العملية التخطيطية. احنا مرينا في تشاد بمراحل عدة كما ذكر إخواني قبل قليل، مراحل إحصائية. في هذه المرحلة الأمور ساعدت كثيرا بأن تقوم الدولة بالعملية الإحصائية بالطريقة اللي نحن نعرف. الآن مثلا إنسان باحث داير يعرف سكان مدينة أنجمينة كم؟ ما ممكن يعرف إلا يرجع للجهة المختصة اللي هي نظمت العملية الإحصائية، عملية التعدادية. تاجر ساكن لو داير بيجيب بضاعة في سوق الغلة على سبيل، لا خلي سوق دنبه، انت داير تجيب بضاعة، سكان الساكنين في المنطقة اللي يقدر يشتروا البضاعة دي عددهم كم؟ لازم تعرف كلام ده، ما بنعرف لك، انت ما تقدر تحسب، لكن ترجع لجهات المختصة عشان تعرف سكان الساكنين في منطقة دنبه عددهم كده، فالبضاعة الزايدة لو جبنا ممكن شنو ينباع. إذن الإحصاء شيء مهم وحيوي، لذلك الدولة تهتم دائما بتنظيم هذه العملية حتى تستعين في تنمية البلد.
2: نعم، شكرا بروف الطيب حسن تجاني على المعلومات. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. موضوعنا اليوم يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن، خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية المستدامة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا قاعدين سواء الناس بحاسب الناس في الأقاليم برا وداخل في المدن، هنا في عنجمينة وفي المدن الآخرة، الرسول صلى الله عليه وسلم بحاسب الناس زاد بساعد في التخطيط عن الدولة وأيضا بساعد في التنمية، عشان ده معانا عدد من الناس المسؤولين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخبراء في مجالات مختلفة قاعدين معانا في داخل الاستديو، كل من السيد يحيى ممدو مدير عن الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني لل إحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنساد، وأيضا ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنساد، وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، والدكتور الله جابا حسين عبد الله خبير تربوي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا أي سؤال بخص الرسن سماع حاليا قايب بقى تنادوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 20، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، 94 94 09 53. طبعا السيد دكتور الأجابة حسين عبد الله خبير تربوي، شنو أهمية أن الرسانس بالحس حاليا قاعد بقى الإحصاء ده في الجانب التربوي؟
4: طيب أخونا عبد الصادق علي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكرك كثير ونشكر الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وكذلك الشكر لضيوفنا الكرام المدير الخاص بالإحصاء الوطني. فحقيقة بالنسبة للإحصاء يفيد الجانب التربوي ده فائدة كبيرة جدا. التعليم عموما يبدأ برقم صحيح، ما يبدأ برقم مجهول. التعليم بيحتاج كون نعرفه عدد هنا الأطفال الهم في السن هنا الدخول هنا المدرسة. نحن عندنا الدستور هنا جات بقول لنا التعليم ده إجباري. التعليم إجباري ده معناته أي طفل سواء كان ذكر أم أنثى ولد بكونه يتعلم. طيب يتعلم في كم سنة؟ يعني هنا عندنا في القانون رقم 16 الموجه للنظام التربوي الجادي بقول لنا الطفل ده كم تم 6 سنة ده نجيبه خلاص في المدرسة. إذن الإحصاء الحسي حاليا بكون ده يعني بهدد لنا عدد هنا الأطفال الهم وصلوا في السن هنا المدرسة الهم 6 سنة ده، نوفر لهم ماذا؟ نوفر لهم ناس الخريطة المدرسية في وزارة هنا التربية والتعليم، عندنا إدارة الخريطة المدرسية هي اللي بتبني لنا المدارس. المدارس ده الأطفال ده كم عدد هجم تم وكم قبل يبنوا لهم المدرسة. طيب البنية التحتية هنا وزارة هنا التربية والتعليم ده مرتبط بالإحصاء ارتباط شديد جدا. لماذا؟ لأن نحن يعني الإحصاء بيفيدنا في أشياء أخرى، مثلا في المستشفيات
6: نبني مستشفى، لكن ما كل الناس مرضى، ما كل الناس يمشي المستشفى، ما كل الناس بمشي السوق، ما كل الناس بمشي القضاء، ما كل الناس بمشي الكمسيرية. لكن التعليم ده كل الناس يمشي المدرسة، كل الناس بمشي المدرسة. إذن الخريطة المدرسية دي أن إحنا بنعتمد للنتائج عن الإحصاء، ونتوقع بعد 10 سنة قدام ده الأطفال في الحي الفلاني مثلا في أمر جيبة مثلا في هاي مرسال ده بعد 10 سنة ده الأطفال بقوا كم، عشان الوزارة تستعيد لبناءنا المدارس.
2: نعم شكرا. نشيل مستمع النور محمد من أبشي، تفضل.
7: نعم السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
7: بخير الحمد لله. ما شاء الله معكم النور أحمد النور من مدينة أبشي.
2: نعم النور أحمد النور تفضل.
7: طيب ما شاء الله شكرا، ونشكركم جزيل الشكر لبرنامجكم ده. نعم. وللضيوف كذلك نشكرهم جزيل الشكر. طيب يعني موضوع كلامي أنا الدائر نقوله عندي سؤال واحد دائر نقدمه للمعزمين. طيب سؤالي أنا نقول يعني هل يعني الناس اللي هسه بصور لسان شمال يعني هل عندهم يعني هل جغرافيا كده يعني هل بعض من الجزء القرى يعني منقطع عن الأعلام وكده يعني قاعد برا مرة واحد، هل يعني في جغرافيا عندهم لهم في الخريطة قاعد بوصلوا ولا ما بوصلوا، هل بوصلوا ولا ما بوصلوا؟ السؤال الواحد.
2: نعم.
7: والسؤال ده بما يخص ده الكانتونات، بعض من الكانتونات يعني لا برا مرة واحد، حتى الشيف دي كانتون ذاته أحيانا ده ما قاعد بمشي على كامل بعض من الشيوف الكانتونات.
2: نعم.
7: يعني هل يعني عندهم خطة للبلاز ذلك سو هل القرى المنقطعة من الهلال وكده يعني هل بوصلوا ولا ما بوصلوا؟ ده السؤال الواحد.
2: نعم.
7: وسؤال الثاني ده هل يعني العدد اللي هم هسه علينا ده برينت ده هل يعني العدد ده بيمشي لهم تمام او ناقص؟ طيب ما انا نقول كده لان عشان شوف بعض من المواطنين يعني اذا كان ناس الرسانسي ما كان جلهم ده يعني العدد بالضبط كده ما بنتوا العدد المضبوط العدد الرسمي ما بنتوا، وكان يا لستة يقول يا لتسعة او 10 او يعني العدد ما بنتوا العدد الرسمي. وهل يعني بعض الرسانس ماذا يعني هل يعني قاعد بتكسروا يعني من الشيوخ أو من الناس البلدات ما شيخ الحارة ما بعرف هذا كان سكانة أو تك أشلان دي عندها ذات يعني كذا كذا ما بعرف، هل يعني عندهم علاقة مع شيوخ الحارات ولا كده عشان بعض الرسانس ما كان شالفوه كل يعني بعض اللي يشتفوه من الشيوخ الحارات ولا كيف يعني؟
2: نعم
7: سؤالي
2: له. شكرا النور أحمد النور على مشاركتك من أبشي. طبعا سؤالكم المسؤولين هنا الجهة الهيبس قيمة بالرسان سما، أيضا معانا في داخل الاستديو السيد يحيى ممدو مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسيت قائم معانا. طبعا المستمع النور سأل قال في فيلاج قاعدين دولا ميم شيف دي كانتون حقهم كله ما بالحقهم مرات قاعدين وفون هناك ما يقدروا، هل انتو دولا كله قدرتوا ايدانتيفيهم وتلحقهم هم من دولا كله ترسانسي؟
4: اوكي اوكي شكرا سيد، شكرا للانترفينا. وفت مثل زميلي كونسيير رجيم قال سينا كارتوغرافي والكارتوغرافي لا مشينا لحد في البخانات البيدين كيف أنت نورمال نحن ما بوصل كلنا بوصلنا مشينا كارتوغرافي ويلا تسرسلنا بخان كي نحن بمشي ما فيه بخان نحن قاعد دا إرسان سير يمشي إرسان سيو كان قاعد فوق فرصة هجر كان قاعد في البلفورة يمشي إرسان سيو إرسان سيو ولا يخلو بيت ولا يخلو ناجم ولا يخلو هلي كلهم كبير سنسيم وقت وادي أنكم لسه ما وصلوا لهم مش أنا الوقت لسه ما كمل لسه ما تم أنك بجولهم المهم شو بجولهم لكن نار نخلوك ما في.
2: الجزء الثاني من سؤال قال عليا سيء الناس انتو تمشي ترسانسيم ناس واحدين ما يوروا الرياليتي في النمبر هنا يالهم او هنا يتوقعهم وشنو شنو، هل بعدين انتو والتان تقبلوا تمشوا تأكدوا من المعلومات اللي جات لكم ده ولا خلاص الشيء اللي جابوا ده بس انتو تعتمدوا وخلاص تعنونسين؟ اها سيد راجل
3: شيء الناس ودين شيء بلبودو كلام في ناس بيتي أما عندنا كي ما أنت لاس عندنا عاجم في تيران أصو خمامات أيالا برسول الله ما عندنا نشوفه أي ما يوم بيزون ده نمبر ما ده خدي ما أنا عاجم ده أجل نشوفه في تابلو كشغل كي كمان أدلة نادلو المسؤول هنا الرسانس ما كوردناتور نما يدلل الكنترولر والكنترولر يمشي لعجا يقول انت ولدك قاعد بخدم في زندة دمرا مشي دا خدمت ما أدين في variable كي كده خليهم يدير يخيره كما كما يكون أما كم كملوا جوفن جمعنا ده ما ندرته
2: أما مرات هو في كلام هذا المشكلة ما من الرسانسير المشكلة من الناس البنتوا الانفورماسيون ذاتها كم مرات قال بلبدوه بيجوبوا كلام واحد ونص ما يجوب
3: da wala na duru no gulu chocolat da amma kalam recentement ma chocolat hanal chocolat bi diba mushkila lenado chan bi at information recentement al hukuma yedre yebindi baladna na man lo budi shay wala chocolat ya tu na sana impo jobba ya shuru khuma man re sama ya khal la ma mchil ani al itim an shuru tokol man intilete al itim man shuru man intilete ah ja ashil am ben aja recentement mal sidal bet نعمل بقبل لنا كلام
2: نعم عندنا في مستمع آخر مطر أحمد حسين من أبشي تفضل مطر أحمد حسين
8: بالنسبة لي أنا ليسو عريضة
2: نعم
8: أسا أتوندوكو كف زمان بتقولوا الرسانسي ما قايد والناس يمرقوا الرسانسي البيوت والسكان وعنين أجار الرسانسي وايد ما شفنا
2: انتو قاعدين وين؟
8: قاعدين في عباش كارشيه حالي السليك في عالتر سوق البقر بنادو عرفة صدرك
2: وقاعدين في بيوتكم ولا قاعد تمشي تقيلوا في السوق ناس البيت أكدتوا منهم جوا ما ناس ما جوا باسي
8: في البيت ما جوا في السوق كله ما جوا اندي بيت آخر في فيلاش مرشود
2: كله ما جوا
8: عجاري سانسير يوم وايد ما دخل بيت وايد كله ليه سانسير دول وايد ورايطين نشوفوه منهم يكونوا لو كان سألتوا بقوم بفيلمة بفيلمة ده شنو بفيلمة أنا ما نعرفه كان بفيلمة برا ده أنا هنا في البيت 10 ولا 15 ده حل على الفيلم هنا بقدر بلقانا وبعرفنا وقسمنا يا تو ساكنين وين
2: طبعا أيوة السيدة عندك سؤال تاني ولا
8: خلاص ده سؤالي
2: اها سامع ان شاء الله المدير يحيى يرد لك في سؤالك
8: الله يبارك فيك
2: نعم السيد المدير السيد المدير يحيى طبعا نحن نادانا من أبشي وفي أبشي داخل بس وهسه من الرسانس ما بدا لحد ما تدخل وقال هم من كما جلهم في مكانه
4: شكرا السيد اوكي السؤال هذا شكرك سيليجيتيم السؤال هذا واجب لكن لسه ما كملنا بعد ما كملنا هو ما يريد المار سانسي لسه اركن كملنا اكون نقول بقدر كده يعني بشكل لكن هسه كده لسه نزاجين وخلي يصبر كان مار كل كلات جدنا سرقانيش بده كان نجاره يرسانسي كانهم كبير قاعد يرسانسي ولا انتم رانديفو وقبلوا لكن هسه كده لسه نزاجين فضلنا تقريبا 14 كل يوم قاعدين لسه في تيران دونك الناس كاتبين لسه مار سانسي دونك يصبر لكن بجلو ما بنصو
2: كويس نذكر المستمعين الاعزاء اليوم موضوعنا في برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء يتعلق بالرسانسما هنا السكان وهنا البيوت الحاليا من يوم 20 شهر 6 بدا مسؤولين عن الرسانسما ذاته كده قاعدين معانا في داخل الاستديو السيد يايا ممدو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسيد راجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للإنسيد والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل والدكتور الله جابة حسين عبد الله خبير تربوي انتم المستمعين القاعدين تسمعون ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالرصاصمات ينادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 معانا مستمع على الخط راسو غاغي تفضل يا سيد راسو
9: السلام
2: عليكم
9: استاذ مارو براسو غاغي نشكركم فياتو وشكركم انا ريسان سمرا
2: نعم
9: اسدت شغل يعني ميديسين ابري لامور اول شغل من بدايه ده كبروا بالتاويه من جوبان وستعرفوا في سلسله ترين شغل الناس زعلانين كابونو تو چون اچن ریسانس ما زمان تے الیکشن کی کی سو شکر ما دیتا دا بچا دا کبنو کو شکر دے جو بنظام اول تو یہ جو دے کبیر ان چا دکل سو یا جلم شکر دے کی کی اس کے بندے میں یہ گل دل نہ پر اس نہ سما دا بوجا مر پیدے دے گل کی دور نہ پر ہم لے چلو پیدے دے گل جو نہ پر دا کم کیڑے کیڑے او دا وے دفتا وی ای ورلم پیتانم دارم دے چکل دے کی کی ani na afrik zama wazara ko era bas afrik da itiba iri talganar afun amma min kamrun abu min chat wala abu min kamrun amma fi chat wala min nigeria min ki gbas kal
2: a said rasu eske indak question précis que te mangadin pre acha ni répondre la question asa keda ma commentaire ka tira aywa question bas direct
9: ma commentaire ma said bas noru te
2: aywa question direct ke tanti muhimma y répondre lek
9: wakid da uma ma wakid tan tawya kar wajib da bidaya da yabudu bida ya julena chukul da ki kaza kaza kaza au da chukul da fachal pera ka da no ajde se chukul da fachal cha zaran
2: shukran شكراً راسو في مستمع آخر كله جاب برجانا راسو نعم المستمع النور أحمد أيضاً المستمع النور آدم يتفضل النور آدم من وين؟
10: من دجن
2: أيوة تفضل
10: أنا يعني أدين في سرعة أنا مدهو أدين يقوم من غير يتعرض
2: يجب أن تعرض أنت قاعد سي شنو؟
10: لا بقول لك انت قاعد تاكل فلوس دي تلدا انت لما قاعد تاكل انا كنت ضروري
2: خلاص وكان خلاص كان خلاص يريبوندر لك ايوه ما لا بساله تاكل شنو ذا يا بعدين ايوه
10: بالا بالا بالا بس ده بس ايه دور النار فدم قوم ما تقولوا مرسان سما ما بدي اسالك تاكل شنو
2: خلاص محمد ابو بكر محمد ابو بكر من دينجيسو
11: الو عبد الصادق علي احمد
2: وعليكم السلام ورحمه الله
11: بارك الله فيك
2: بخير ما شاء الله
11: المعزومين
2: نعم
11: بالنسبه للريفرنسمان الكترال ده
2: نعم
11: هو انا داير خليه تعامل الناس ده بصوره متساويه فالناس قاعدين بصلوا لكن في معلومات بنتوكم عشان نستفيدوا منها ناس الريفرنسمان
2: نعم
11: هي ما تقولوا يعني تقولوا الا زول عنده سؤال يسال بس وما يعلم
2: نعم
11: فانا داير نور يعني في اخي اول نادى من الفشه قال يعني الناس لما يجي ده ما بنتوا العدد الضبط في لحن العائلة وده حقيقة يعني أنا لقيت في ناس يعني تقريبا خمسة ستة يعني بسألهم ده يعني بقولوا لي يعني أنتينا عدد كده عشان هم يعني بعد الناس بقولوا لي إني شيء ده بعدين أقوم بقسم لهم شيء
2: بيزيدوا العدد
11: فواحد عنده خمسة يقول لي أنا عندي ثمانية عيال وخلاص يعني اسمه شنو المهم يطري الخمسه ترام وبيجيب لهم اخر اربعه وخلاص بيقول دول يعني يعني هو في ظننا ان كنا نبادر الحكومه تقوم بتوزع لهم شيء فبلغوا شغل كثير
2: نعم
11: فالشيء انا ده نقوله للمسؤولين على الريفرنسمان ده في شيء يعني فاتهم ما قدروا يسووه لان انتم زي ما تعرفوا الشعب الكادي ده يعني عندنا تقريبا الناس المتعلمين ده يعني اقل من الناس الما متعلمين فالناس تحتاج للتوعية يفهمون ما الرسالة ما ده هدفه شنو ما هنا سياسة ما هنا وحتى وديم بقول أنا البوت كله قال لي بس بيجي كان أنا للبوت بعدين فكان المفروض التوعية تمشي أول وبعدين كمان خلاص بعد التوعية مثلا بعدين الناس يبدوا يفهموا الهدف من الرسالة ما شنو فمثلا في الوقت الحالي إذا كانت التوعية ما جت فأنا عندك اقتراح الناس الرسالة ده واحد لما يجي ويدخل البيت ويلقى رب البيت قاعد ده قبل ما يسأل يوريه الريسانسي ما ده هدفه شنو عشان لو كان التوعية ما فاتت طول الريسانسي بقول طوالي بيشيلوا التوعية وبمشوا بقى
2: يعني قبل ما يسأل أي شيء آخر كه
11: أيوة قبل
2: ما تاكل شنو ولا يالك كمنا يقول أدينا جينا ده هدفه أنا الريسانسي ما ده كي
11: مهم هو من جه خلاص ده يقول لي أدينا جينا لك ده الريسانسي ما والهدف أنا الريسانسي ما الحكومة تستفيدها عشان تدور مثل ده خلاص وبفهم خلاص شغل ده يعني ما شغل البقسم أكل ولا هنا يا تو هنا ما يا تو هنا البوت
12: شكرا.
11: خلي يعني بقدر بنت
12: شكرا
11: العدد الحقيقي.
12: شكرا محمود. في مستمعين كثار معنا على الخط، لكن ندي الفرصة لسيد المدير يحيى عشان يجيب. ونذكر المستمعين انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، اليوم خصصنا فيما يخص الرصاصماء. حاليا قاعدين بسألوا الناس يحسبوا سكان هنشات كله ودخلوا بيوت بيوت، والشيء ده بدأ من يوم 20 شهر 6، عشان ده حاليا مسؤولين على الجهة، أنا الجهة اللي قاعد تقوم بالرصاصماء كلهم قاعدين معنا في داخل الاستديو. وأيضا عندنا مثلا السيد يحيى ممدو مدير الإحصاء الديمغرافي في الإنسان، وريراجيم المستشار المدير العام، والبروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية، وأيضا الدكتور اللجابة خبير تربوي معنا في داخل الاستديو. طبعا معنا المستمع النور محمد، اتفضل.
13: السلام عليكم.
12: عليكم السلام. من وين النور؟
13: من بيتكين.
12: ايوه اتفضل النور محمد من بيتكين، اتفضل.
13: عندي سؤالين.
12: نعم.
13: السؤال الاول ده يعني الاجون السنسير دول ده مرات بسأله النفر عن النادي. هل ده ما بعدين بيجيب الارشياتشون يعني النفر دول كتيرين ودول شيعة وكي، هل الناسوناليتي شاجين ما تكوني بس اول شيء النفر ما بخلو طرف ما يكون احسن؟ ده السؤال الاول للمدير العام هنا الانسيد.
12: نعم.
13: ما عليه يسأل النفر ده ما بيجيب تفريقه لكيما أحسن. وعشان بعدين في قامنا النفر ده وعادين نفر وعادين بزدوم أو بنقصوف.
12: خلاص السؤال مفهوم إن شاء الله يجيب لك. عندك سؤال آخر؟
13: السؤال الثاني هل كان مشو ده بسأل النادي ده شادي أو ما شادي فس كناس إترانزوك الله سبنوا بيوت كتير وقاعدين.
12: نعم.
13: هل بجد دريك بسألوه إتا عندك يال كام وكي كي دريك، أو بسألوه بكارت هكي وكيسان كي، أو يعني كيف بعرفه ده شادي أو ما شادي أو كي تعرف الشادي خامنا.
12: سؤال. شكرا. شكرا النور محمد من بلكين على مشاركتك معنا في البرنامج. السيد المدير يحيى ممدو، طبعا عدد من الأسئلة، من أسئلة تأكل شنو وأيضا نفرك شنو، وأيضا بعض الأسئلة اللي انت سميتها ممكن ترد لنا بسرعة قبل ما نمشي لبقية الضيوف.
4: أوكي. شكرا للسيد وشكرا للمستمعين. كيسيو أنا هنا النور بريمير النورة بقول أنا أسأله قطع كل شنو في الرسالة ما ركيس نرجع لك قطع كل شنو ركى هذا ما عندنا هذا أقول ما أعرف بقال دقيقة، لكن
12: أيوة.
4: في الكيسير ما عندنا
12: ونفرك شنو ماله،
4: لكن نفرك شنو ده هم على أفريقيا ولا شيء ديسكريشن ما عنده هو الكيسير كيسير ستاندر في دان طول البيئة في بخاطر لقى في الرسالة ما ركيسون قايت شات كلها قاعدين كان أبليكي كيشنر ستاندر و سبب برون ديسكريمناسيون و شيء ده بارين أنتروبولوج دور قاعدين سوسيولوج دور قاعدين خماكي موادين اللي يعني تسبليكي فينومين موادين ده أكون كلكو فوا تلقى سوليسيون ده في ال كومبورتمان لات إثني شو تسي دونك بارين سوسيولوج دور أنتروبولوج دور مال بعض الناس نسمع ده ما جيت لا أكون بتشرشر كل دورو وده شيء بالمرة بيساعدهم بعدين دونك ما يقول لك شغل اللي تفكر نون ما عنده شيء يعني موفيز بانسي كيف الرسانس ما والفيكيشن الرسانس ما كده ما.
12: نعم شكرا. نشيل المستمع بشارة محمد من فواس.
14: الو.
12: نعم فضل بشارة.
14: السلام عليكم.
12: يا عليكم السلام.
14: الحمد لله. نعم.
12: اتفضل.
14: نقول كيف ناس انا الرسائل. نعم جو سامي.
12: بشارة راديو اقق انقص شوية عشان نسموك عديل.
14: خلاص كده خلاص.
12: ايوه نعم.
14: نقول ناس الرسائل سيسي. نقول انينا هيني في برا هيني في فوات مثل 15 كيلومتر كي.
12: من وين 15 كيلومتر؟
14: من انجمينا.
12: نعم.
14: 15 كيلومتر كي.
12: نعم.
14: انينا هيني ما جولينا.
12: كامل في الهلة.
14: كامل في الهلة ما جولينا. وندورو كان جونا دا. أنينا هيني في برا دا نازنا دا كون ما بفهم شيء. الرسنسي دا خليه ينبونا معناتا. قبل حتى يكتبونا. أنينا هسا هيني هيني دا نازل. أنا دا نفهم والآخر يفهم. لكن نازل يقولوا كان كده كتبونا دا كون يجيبوا لنا شغل مساعة دا ولا كده. خليه يفهموا للناس. شكرا.
12: نعم. شكرا أن بشارة من فوات على مشاركتك معنا في البرنامج. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في التعداد العام للسكان الرصاص مع الحاليا قاعد بقى بحسب الناس بدخلهم في بيوت وبسألهم انتوا عددكم كام وكذا كذا كذا. ده بدأ حاليا من يوم 20/6، ده شيء يعني بيساعد في التنمية عشان بحسب الناس وكذا عشان بعرفوا بعدين التنمية تكون كيف في مختلف المجالات، في مجالها الاقتصاد، في مجالها التربية، في مختلف المجالات. عشان ده معنا عدد من الضيوف من ضمن مسؤولين هنا الإنسات المعهد اللي هو بس قايب بقوم بالرسانسما، يحيى ممدو مدير هنا الإحصاء الديمغرافي والاجتماعي بالمعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات، ورراجيم مدنوجي ده مستشار فني للمدير العام هنا الإنسات، وأيضا البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، والدكتور الله جابة حسين عبدالله خبير تربوي. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا عندكم اي سؤال بخصوص الرصاصماء الحاليا قاعد بقى المسؤولين المكلفين بالرصاصماء كله قاعدين معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء، وايضا اذا كان دايرين مثلا فيدهنا للرصاصماء في مختلف المجالات الاقتصادية والتربوية كله، في خبراء تربويين وخبراء اقتصاديين معنا في داخل الاستديو، نادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. كدرمن كتورس 09 53. طبعا نتجه للخبير الاقتصادي معنا المستمع صلاح الدين من بردو. اتفضل صلاح الدين.
15: ألو، السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله.
15: ما شاء الله بخير.
12: بخير.
15: نشكركم بهذا البرنامج الجميل الحساس.
12: نعم.
15: ونشكر الضيوف الحاليا في الاستديو والمستمعين الشرف الجميل. والله يا البرنامج في بكانا وأنا ندور نقدر نفع من الرسنسيما ده. هما الرسنسيما ده أجيل حتى غير رسنسي نزده وإسك بعدين ده الرسانسيما ده الناس الداخل المؤجرين في لب البيت كل رسانسي هما ولا كيف؟ وفي الرسانسيما ده ندور الفائدة الخلاصة منه كل يقدر يوضوه لنا، ونشكركم بهذا.
12: نعم شكرا، إن شاء الله يجوبوا على سؤالك المسؤولين المكلفين بالإحصاء. وقبل
16: جاء محمد
12: المستمع محمد من دنبي، تفضل. عليكم
16: السلام. إجاء محمد عبد الصالح.
12: إجا محمد
16: من دمياي.
12: أيوة نعم فضلي.
16: السلام عليكم.
12: عليكم السلام. نعم عليكم السلام.
16: أنا سؤالي للضيوف الرسالة ما دبرت وفي البداية يكمل يوم 10 خاصة التعطيلات الأمالها الوكالة اللي نمشي الناس بمشي برسالة اللي هي التعطيلات ده حال يزود اليوم ده قدام ولا كيف؟ ده سؤالي الأول. السؤال الثاني، الناس اللي شالهم للرسانسيما ده كله التدريب السولوم ده حال ده بس التدريب الأدوم في الميدان ولا ناس ده بس تتدر عصم الأسئلة وهذه واحد يشير لسه 30 أو 40 دقيقة وفي النهاية يقول لك تابلتها جيلها شيء يقول لك أنا سويت إرار وكان ترجل مرة ثانية
12: نفس شال منك وكيدك كله يقول كلام الأول وريتوني ده ما أريستري أديل وطن يقبل يسألكم من جديد
16: ولا من جديد بالتاني
12: بعد شلت وشال منه كران منيد وطن يشيل كران منيد آخر.
16: ده ذاته والتاني الناس اللي رسانسي ما ده مرات مثلا بعد ما يزوم اثنين في الميدان ده يودون عدم واحد بس وطلق نادم الجارة هو داري فرنسي والناس اللي يجلهم بسألهم ده بطاطا الفرنس ما بعرفه ولا زور البمشي ده عربي وزور الكمهود جري بسالة ده ما بعرفه كلام العرب ده ذاته قبل واجسي وبدني لها سنة ومن منه خليك عم بيسوي شيء زي ده خليه يشوف الناس اللي عندهم خبرة. وشكرا
12: السيد ريراي. نعم معنا السيد عمر آدم من أبشي. تفضل السيد عمر آدم. عمر آدم من أبشي طبعا.
17: انت...
12: نعم فضل عمر آدم قاعدين نسمعوك.
17: أنا البر. البر من كندل.
12: البر من كندل تفضل.
17: فلا أتى كلام كلام أنا رسالة في ماذا وشدة وأنا الناس كله وشغل واي في كان مات أسوسيال لنا وتسوي وايدك ده تفضل وايدك عشان شغل الناس الناس ما يدورونا سنو وواجد اللي سو شغل لا وشدة لا أي إنسان ده أنت أفهم شغل أنه دور نسو ده ده دا دا وسوم لا عشان بارفو كدر شغل مش الكنو سو ما أنت أنا قاعدين في كريف وفي كريف ده نادم كي اللي كان لي كيد ما نو يقعد يقعد في كيد من برا ما في ونادم كان ما كبر ترى وما يقعد يمشي أنا اللي يمشي تهاجي وما نقولهم ده سو مش الجو تدور ما تدور تسي وده ما يجي و تكير كان ما تكير أجزاءه كان ما تمشي مو عديلة وما يفهم.
12: نعم شكرا البير. خلاص كيسيو حقك سمينا إن شاء الله ريبوندر لك. معنا المستمع علي من بيتكين. علي من بيتكين تفضل. علي
18: ألو السلام عليكم.
12: عليكم السلام ورحمة الله.
18: الحمد لله
12: بخير تفضل.
18: إيه
12: الحمد لله قاعد نسمعك أيوه تفضل.
18: ها برنامج هذا الرسن كمدا.
12: نعم
18: الرسن كمدا أديل الناس الرسن كده هم بس يعني توي اللي سمع الناس الشعب ما ما فيهموا.
12: نعم علي
18: بس النارم جولي دوما النيم الأوين دوما إيش نارم قال لي يا تو يعني كم دول تقول يالي عشرة تقول يالي ثمانية يا تقول يالي كذا هم ما زي وما بقول عن كون شغل لا الناس بدور بقسم لهم قروش.
12: نعم شكرا علي على سيرتك. نعم نعم المستمع حسن آدم من جمعنا. حسن آدم
19: أنا زي ما نتحدث فوق ده.
12: نعم
19: يعني رسان سما ده في كل إذا كان ناس رسان سما جروا هم بيشيروا ناس الزول المزوج ولا حتى ناس المزوجين كله بيشيروا أسمام ده بس أنا ما في انتفاش أنا جولي في البيت ده قالوا ناس المزوجين بس ما مزوجين ما تجلهم بس ما فيهم تشغل اندرس فهميني
12: يعني المزوجين بس قالوا عندك يالك كم وكذا كذا وخلاص.
19: الله يخليك الله يخليك عبد الصادق.
12: لكن العازب عزب قايد بدا قايد وهذا كناك ده زول يمشي يسأل منك
19: الله يخليك. شكرا
12: شكرا جزيلا. إن شاء الله السيد المدير يرد لك على الأسئلة. السيد يحيى ممدو تفضل.
20: أوكي
12: عندنا في مستمع والمستمع إجا قالت في بعض الناس أيوة إن شاء الله.
20: أوكي نبدأ بإجا. شكرا مدام إجا. يتقطع تجي في البرولونغاسيون عشان وقت نكمل لا نزودو ولا ما نزودو لكن أنا في كالكول سينا ده نكمل بكمل نقبل القبل 21 انجي كل كشان سينا استيماسيون ما هو أزار سينا استيماسيون سينا كارتوغرافي نعرفو كم أبرسناتيوما ده تعلنا سكان نجاد خلاص سينا كالكول ورسلنا أجان رسانسور يعني ده في وقت الله سجاني فوق رأى سير نكمله دونك اللي ده يعني كان سنكت بسابة لي الرتور على الفيلم ناجح يعني كل كفا عشان يبرت يقول وبعدين بتاني قبل دونك كل كفا كان في كيجي هجنا في الإنسان إنه كيجي نشوفه يعني أي عشان كده ما جاي خلنا كان عدل ما عدل زي ما زميل هجا كم ما عدل لأن هجوا عشان قبل في ناجح ولا إنفورماسيون بانكي ولا انفورماسيون دا ان دا ايرور دونك نقبلوا اجان دا شبه تن في الميناج وبطن يا برياتو يا بر انترفيو ازرو عشان ما ندورو شغل يجي بالايرور في في الكيجي.
12: نعم ايوه الاسئله هنا بعض المستمعين.
20: اوكي وايت البير. البير بيقول عندك خريف من كندو لا يقول كلمه خريف بو هو opération agréable c'est ce que souvent fi kharif ka tougan sou kan enquête kan recensement fi kharif la lakin ndina yani solution toujours les
12: Albert Galgal ma assisté nas al akharin est-ce que انتو قبل الريسنسمان ما يبدا الشيف ترانزيشنيل والشيف دي فيلاج واليتذر لو عيتو مشان هم يوقعوا ناسو
20: عندنا commission عندنا commission nationale de la population عندنا commission locale de l'homme commission provinciale commission départementale commission communale donc كله كي يعني غايا خدمو في تيرن commission locale donc nas gadin biso tawiya wala chef de canton ala chef de village fi lancement ils ont été invités wa kullu ke yani wasom wa makul ga wasul le jamaatim donc fi bakanda bon peut-être roman da khabar lakin al tawiya khant gubal ke yani rsafam babda aya bon wa akhir soalina ana al ali nous avons une sensibilisation bon dakhala sajina bi lakin est-ce que yani bas ole ille nas
12: ya saru ille al marié wal ma marié ma wa jonom bas gay fi bet ajjar wala shunu gay bi hina khale yesalu lil chef ana al fami w yishulu iadatan yana wa awina wa yamshi w hudak kama ma yajib
20: khabar kala wa indum droit kan agent masakin wa dilla il revendiqué tout le monde concerné. Quand dans le ménage, quand le ménage, chef de ménage, quand célibataire, quand marié, tout le monde est concerné. Quand le ménage, chef de ménage, quand célibataire, bouchoulou, bassoulou, c'est un ménage absolument irrecensé. Quand locataire, quand bailleur, tout le monde est concerné. Al bailleur irrecensé, al locataire irrecensé. Narum khalouma fait.
12: Naam. Nishilu al-Mussami Alaï Zakaria min Bitkin. Tfaddal Alaï Zakaria. Sabah al-Nour, alhamdulillah, bakhair.
0: الحمد لله نشكرك في هذا الموضوع نشكرك
12: نعم
0: انا عندي في موضوع بس في التسجيل انا عبد الكاجين ده
12: نعم
0: انا نطلب من الكاجين ده عندهم تسجيل واحد انا كده كان واحد عندي يارا اربعه كله يقول انا يعني سمعين قال حقيقه ده خليها تجيب بس كان يالك اربعه كله يعني اربعه يعني اثنين اثنين
12: شكرا جزيلا طبعا علاج زكريا ايضا ابراهيم سليمان اتفضل
21: السلام عليكم
12: عليكم السلام
21: الحمد لله
12: بخير
21: طيب الاجنه ده امم فيوا اتم لكن كان جرى مش اننا بره من فرش طرف شيء ده البيت بس جاي يسجلوا جيران واخر يشوف البيت كيف يكون يمشي قدام waa jafi beti gama sal gal nitu kam fi beku sala marti anu gal gala loga ina arba
12: wa intu kam fi sahi
21: ni sahi ma ina arba ila wala tinen
12: wa intu wa marta
21: uhiyo anu arba lalu indu kupano ay ingina fiyom takulu kam
12: tisarif kam yani inti يعني انت تصرفهم كم في اليوم
21: تصرفهم كم في يوم طيب انا اليوم كان جميل نار يمكن ده عدد سوا سوا ناس مصاريف ده ما في الا الله بيرفع هو بيجي يشيل يشيل الرسانسي ما بمشي وبس على الاقوام اخر تو انا كنت اجلي نقول كده كان رسانسي انا بيجيب لي شغل والله
12: ما شايفه نقولوا جاي هنا هسه نسالوا المصاريف في اليوم كم ده اسكي قاعد معاهم في السؤال ولا زول سال
21: تمام
12: شكرا جزيلا طبعا
21: واحد اثنين برنيت ولا اخر الرسانسي ما ده اول البلان ما بعرف الناس الفيلا ده
12: نعم
21: كان ده شادين ده ما شادين صار فرصه بابا ده مين بلاما بلاما مين ناس هار ده شيل يلا ده فول كارتيرا يوصل الدليجي دريت ام وصل ليفو انا هو مين انا كم دينا يشيلوا يجيبوا لي مين
12: خلاص نشيلوا اخر مستمع ايوه الاسم اخر مستمع
22: الاخر مستمع من ابشر فلاني مطر احمد ده
12: اسمك
22: مطر احمد حسين
12: ايوه مطر اتفضل اجل لان الوقت
22: فات ردوا لنا لكن الروت ما فهمنا قلنا الروسن سما ده حل نرجو بجينا في البيت ولا عنينا يا نمس الوقوف وقول لنا لسه عنينا ما كملنا ندور عنينا فعب بشي الديريكتور

0: لكن بس لها حاجات كثيرة. أول بأول التوقيع ذاته ما تمت من المفروض ده التوقيع تكون بشهر شهرين يلقوا الناس جاهزين.
1: نعم شكرا رقية، إن شاء الله يشيلوا الكلامك بعين الاعتبار. مستمعين الأعزاء نينا تقريبا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وأيضا قبل ما نختم البرنامج ندي كلمة لضيوفنا. طبعا أكثر الأسئلة ركزت في الناس الرسانسير عشان دينا الفرصة. السيدة ألا جابة كلمة أخيرة كده لتوجيهية للمستمعين، 30 ثانية.
2: طيب أهلا مستمعين، أنا نتمنى لهم كل التشاديين خليه يعني يسحلوا للموضوع عن الإحسادة، خليه يهتموا بالإحسادة، لأن الإحسادة هو بس بعلم لنا أولادنا أن إحنا يعني بيسي لنا تنمية حقنا، والدولة بتعرف كون المواطن ده محتاج لشنو، والمواطن ذاته هو قاعد وين.
1: يعني شكرا مروف الطيب حسن تجاني عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية، كلمة أخيرة توجيهية للمستمع.
3: المستمع الكريم، أنا أقول لي يعني الإحصاء ده بالنسبة لنا حجر أساس للتخطيط الاقتصادي، لأنه لو ما عندنا بيانات الحس إنه دوروا منه كده اقتصادية ما نقدر نخططه. ضروري نعرفه ناس ده أعمارهم كم، البقدر بيشتغلوا ياتو الماء بيشتغلوا ياتهم، بناء عليه حكومة تدع خطة ومعلومات تكون متوفرة، الشركات تجي كلها بناء على الإحصاء ده.
1: نعم.
3: المصاني بناء على الإحصاء، الدولة تبني بناء على الإحصاء. لذلك مسألة القبيلة أيضا مهمة، لأن الله زاد بويد إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
1: نعم.
3: والقبيلة لما بعرفوها بعرفوا في عادات خاصة بنفس القبيلة.
1: نعم.
3: تساعد في التنمية أيضا.
1: نعم.
3: يستفيد.
1: السيد ريرا جيم منوجي مستشار فني، كلمة أخيرة درنيمو.
4: نصح الشعب الشاد خلي يمركو يسوي ريسانسما، عشان ريسانسما شغل أدلة بلدنا. من الريسانسما نعرف نقول وأكون 40% جادين قاعدين في البيوت القواضي ساكت، وما دا البلد الحكومة يدري يبني البلد.
1: نعم شكرا السيد يحيى مامادو مدير الإحصاءات الديمغرافية، كلمة أخيرة.
5: شكرا كومبليمون دو سكو لي كوليغ اون دي il faudrait que la ménage il faut que يعني يعاملوا لل للاجان و على انفورماسيون بون تول اجان دا و تاتر اشير و عندنا لوا وات لا لوا 26 بار بير بار 2019 بقول اجان ولا ميم انسيت دي سيكريت ساتيك ماي ديفولغي ودال اشير واشير من دمه نار ممكن بهدي ده حاجه نمشي لها ما في خلي يعاملهم للناس وانتم انفورماسيون العجل.
1: نعم شكرا جزيلا ضيوفنا الاعزاء، شكرا جزيلا ليحيى مامادو مدير الاحصاءات الديموغرافيه والاجتماعيه بالمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه انسيت، شكرا لسيد ريراجيم مدنوجي مستشار فني للمدير العام للانسيت، ايضا نشكر البروفيسور الطيب حسن تجاني عميد كليه قطر للعلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة الملك فيصل، ونشكر الدكتور اللجابة حسين عبد الله خبير تربوي، أيضا نشكر جميع المستمعين اللي شاركوا في البرنامج واستمعوا إلينا في موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا في برنامج حوار الساعة، التعداد العام للسكان خطوة نحو التخطيط السليم والتنمية. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة، من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين بودو حسن وتشوبوي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا تطويرنا تشاد الأفضل نبنوا.

بناء على المدارس والمراكز الصحية والشواري وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نجاد استقبلوا بالسهولة كل العمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي واحد محسوب. مشاركتكم في الار جي بي اش 3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. ار جي بي اش 3 كلنا نستفيد، كان عملنا الإحصاء.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جميعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد الله مستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأتاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد الله مستمعين رقدت عافية بعد ما قضيت أحلى فترة كمان بلغة الفرنسية مع زميلين نجلين مع بيت بام بابا دي في في. نقول كمان إن شاء الله بون ريبو، ونحن كمان جيت ونشيل الأخيادة 75 دقيقة في لب الليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات تسمو الفاصل الغنائي، البلاغات العادية والرسمية بعد البلاغات الدعايات الساعة 7:15 دقيقة تسمو نشرة الأخبار مع زميل مطر حسن بن علي. بعد الأخبار سادة المستمعين نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 دقيقة. في مدة دي الفرخة اللي تقدمكم أجدي ريكوبير هل ينقايتوا معنا بالله مراقبة كمان تلم ما جايز تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان ديبور بإجريك لا ديفرانس عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو، وكل البرنامج ده كمان في تيت شرف بابا بادمي سايكو وكلكل. عايز المستمعين والمستمعات فنتبنى أن تقدم معنا أحلى فترة. نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. اليوم كمان يوم الجمعة لبعض من العمال يقولوا سينا جوري كورت. نتمنى كمان إن شاء الله اليوم يكون يوم سعيد ويوم هنا الأرزاق لأي زول إذا كان بس بيتمنى شيء في قلبه الله كمان يعني بدي ليه. والناس القاعدين تتابعوا راديو تشات من بيوتكم نقول لكم صباح الخير، والقاعدين في لب السيارات وقبتي راديو تشات نقول لكم صباح الخير، وبعد منهم كمان قاعدين في لب الدكاكين اي المغازي ايضا نقول لكم صباح الخير، وايضا صباح الخير لكم انتم القاعدين في الدبلايات ايوه ده وقت الفطور ايضا نقول لكم صباح الخير، وكل المستمعين في كل الولايات اي البروفنس هنكات او المخاطعات اللي هي الديبارتمان المراكز الاداريه السوبرفكتير نقول لكم

شكرا أسعد المستمعين والمستمعات الكرام. هنا غدي أكاد بعد ما سمينا أغنية الفنان الكادي محمد اللي درس لها نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. أنا اليوم فجر الإدارة إنت للشؤون الغذائية التابعة للوزارة إنت لاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الناس أن نترك لكم أسمائهم ديل عندهم نقاعات في أماكن مختلفة مطلوب منهم كمان خليهم بمشوا في أوراق أناهم في الإدارة إنت للكادستر عشان بيحلوا مشاكلهم عن الأتراب. هم السيد آدم محمد صالح عند النقعة في كاركي الدينيو سيكسيون 3 إلو 322 لو 10. والسيد عبد الرحمن أبكر ومحمد نور حامد عندهم نقعات في كاركي أداء ساكن سيكسيون دي إلو 15 لو 23 و25. والناس ديل كذلك عندهم نقعات في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 108 لو 12 14 16 18 20 و22. هم السيد الخالي أحمد آدم ده في لو 12 و14. محمد علي حدو جبرين ده في لو 16 و18. الخالي محمد ده كمان في لو 20 و22. مطلوب من كل الناس ديل خلي بمشوا بأوراق هناهم عشان بيهلوا مشاكلهم عن التراب لأن البلاغ ده هو ككونفوكاسيون. بلغتنا هنا اللوفة أسرة دنا دودو اليوم الليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل يروهم بموت هنا أب دودو محمد الكان مات كان مات. والصراحة كمان يعني بيسوى اليوم في جخيمة حلة بلامة عبد الخادر أمبدي اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. السيد جدة قنبو بلامة توم هارون الشريف هارون الشريف قنبو بلامة عبد الله دوغال الشيخ جدة دوغال لبلامة حسيني دوغال أتي بشارة كفترة بشارة عمر محمد بنية الشيخ موسى عيسى الإمام مالوم جبرين عيسى إبراهيم محمد أبكر إسي حسن أبكر الرئيس جدة جبرين أحمد موسى عبد الله محمد لو مليزين يبلغوا لكل الأهل الخزام ولا دب علي سلامات البنسيت عسلة الشرف الإسي الحمادية ولا دب إيسي الدقنة الأهل اللي بر والداخل يروهم بموت عن عمهم وخالتهم آشي بيت يوسف كان ماتت يوم العربية. والصراحة كمان بيسوى اليوم يوم الجمعة في أنجوجوجو إلا التبلامة عبد الله دوغال ده في كانتون كدادا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل اللي مرحومة كمان الله يواليهم الصبر. بلاخنا ودار السيد محمد ابني محمد يفتش ولد عبد الرحمن محمد المربوس هنا عبد الرحمن الجداي عمره تقريبا 12 سنة. الولد ده مرق عند 50 يوم مرق من كاركي هج قجي بارير وبحجي كلام قانون به مطلوب من أي نادم كان شافاه وكمان خدته معايا خلي بناديم في الأرقام النتريم ليه كده 64 64 05 04 08 90 90 92 09 88 89 53 05 20 8. الله يجمع لأهله

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، حان راديو تشاد في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة. نفس الساعة هناك في مدينة أبشا وفي كل الأراضي الوطنية التشادية نشرت الأخبار انت اليوم مع زميل الأستاذ مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور عبد الهادي محمد صالح ويا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية إن ألم يوم الله جمعة يوم 7/8/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة دكتور أحمد مبودو محمد كان سوى ملمة مع الوزير هنا مع الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري واحد معي ما يخص التقوية هنت العلاقات في مجال هنا الإدارة. وزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يومباتينا بني كان سوى ملمة هنت خدمة أمس بعد الظهر مع الوزير هنا التعليم العالي هنا دولة مصر عبد الحافظ منصور واحد معي بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بتدريب بين تشاد ودولة مصر. وزير الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى ملمة أمس الصباح في الوزارة مع الوزير هنا الصحة العامة هنا دولة مصر خالد عبد القفار والملمة دي بتنكتب في إطار هنا الخدمة هنت اللجنة المشتركة بين تشاد ودولة مصر. وتسمو أخبار آخر. بعد ما رأس رسميا البداية هنت الأعمال هنا الدورة الثانية العادية لسنة 2026 انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة الرئيس المؤسسة دكتور أحمد أمبودو محمد كان سوى ملمة يوم الثلاث ملمة انت خدمة مع نظيرة أنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري وحج مايا بما يخص التبادل هنا الخبرات وتقوية هنا الكفاءات في مجال هنا تطوير هنا الإدارة. وزير التعليم العالي دكتور يومباتينا بني سيتاك كان سوى ملمة هنت خدمة أمس بعد الظهر مع نظيرة هنا دولة مصر الوزير هنا التعليم العالي عبد الحافظ منصور الله شخصيات الاثنين كان حجب ما يخص الاتفاقيات المتعلقة بالجراي أم بين الدول الاثنين. تفاصيل الخبر نسمو مع مصطفى بشارة محمد.
2: لما وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني مع وزير التعليم الآلي المصري الدكتور عبد العزيز منصور والمسؤولين عن الجامعتين الإسكندرية المصرية وأنجمينا وحجوا في كثير من المواضيع تخص تطوير مجال التعليم الآلي أم بين البلدين ويشوفوا الاتفاقية الوقع فوقها من سنة 2016 اللي بتطور التعليم. كلل وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني رحب بالوفد المصري وقال جمهورية مصر قادة تدعم تشاد في مجال التعليم اللي هو عنده أهمية كبيرة في بلدنا تشاد. وزير التعليم الآلي المصري الدكتور عبد العزيز منصور كلم في العلاقات السمحة بين تشاد ومصر.
3: نحن نعمل على دعم التعاون البحثي وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر ونستطيع أن نطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه الدولة في تشاد والتي تواجه الدولة في مصر.
2: وقت الاجتماع قدم المسؤولين التشاديين أسئلة للوزير المصري في كيف يعملوا عشان يجددوا الاتفاقية أو يعدلوها السووها من سنة 2016 وقال الوزير التعليم العالي المصري الوزارة حقها تخدم عشان تجدد الاتفاقية أو يعدلوها ويحل كل الصعوبات القادة تدحر تطوير التعليم العالي.
1: مصطفى بشارة محمد في إطار هنا اللجنة المشتركة تشاد ودولة مصر الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم سوى ملمة هنت خدمة أمس الله صباح في الوزارة مع الوزير هنا الصحة العامة هنا دولة مصر خالد عبد الغفار التعاون في مجال هنا الصحة. دي النقطة المهمة اللي كان حجو فوقها في المقابلة. خلينا نسمع للوزير هنا الصحة العامة هنا تشاد دكتور عبد المجيد عبد الرحيم.
4: نقدم تهية خاصة لأحبابنا وعلى رأسهم وزير الصحة المصرية. نقدم لك تهية خاصة للوفد المرافق لك ونتمنى لكم إقامة سعيدة في تشاد. ونحن دائما وأبدا نتمنى العلاقات بين البلدين تستمر وتتقوى لأجل الشعبين. نحن يعني حريصين للعلاقات مع مصر ولقينا توجيهات خاصة من السلطات العليا على رأسهم المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتقوية النظام الصحي بين الشعبين.
1: الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم السموت ده كان سوى ملمة أيضا أميس الملمة دي سواها مع الأميرات هنا الأروندو سما وكل الدكاتير هنا الديستريك هنا انجمينا الشمال الملمة دي هنت خدمة وحضرت فوقها المندوبة العامة هنت الحكومة بمدينة انجمينا أمينة كوجيانا وفي الملمة كمان حجو بما يخص الوقاية من الأمراض بالأخص المرض الكوليرا والأمراض الآخرة. انفتحت أمس الصباح في المغر هنا البياسي بنك هنا الدول الإفريقية المركزية الملمة الثانية هنا المشاورة هنا المسؤولين البخدمو في البنوك المدير الوطني هنا البياسي إدريس أحمد إدريس ورأس المناسبة. آخر خبر في إطار هنا الجولة الغامبيا في أسود هنا تشاد المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشاد رسل وفد واحد الوفد ده في رأس الأمين العام الدكتور بكر ولر مودو بيسدي كان قامت بالتوئية بما يخص التعايش السلمي بين المواطنين في مدينة موندو عاصمة هنا ولاية لوغون القرباني. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:22 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي وهنا البيئة دكتور أحمد أمبدو محمد ملما أمس مع الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري وحد مايا بما يخص التبادل هنا الخبرات وتقوية هنت الإدارة. وزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يوم باتينا بني كان سوى ملما هنت خدمة أمس مع الوزير هنا التعليم العالي هنا دولة مصر عبد الحافظ منصور وحد مايا بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بالقراية بين تشاد ودولة مصر. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم وكل من جانبه سواء ملما هنت خدمة أمس الصباح في نفس الوزارة مع الوزير هنا الصحة العامة هنا دولة مصر خالد عبد القفار والملما دي بتنكتف في إطار هنا الخدمة هنت اللجنة المشتركة تشاد ومصر. وسموت وأخبار أخرى دي النشرة الكتباها لكم مصطفى بشار محمد قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير جوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ترى غازونغا حاليا كمان نشوف تشوكبي جابرييل هو كمان شال السفينة وواصل لغاية الساعة 3. نقول كمان إن شاء الله بون أريفي ونتمنى لكل السادة المستمعين والمستمعات تتابعوا معنا لغاية الساعة 8:15 بعد ما سمينا الفنان ميتر غازونغا الدور ده كمان نسمع أغنية الفنانة التشادية توما بلالا. توما بلالا نتمنى بها كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية. يلا

بلى أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدير تشاد. بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل لمطر حسن بن علي، وسمينا شوية من أغانينا وبذات مع أغنية الفنان الراهي

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو تشاد داخل الاستوديو الساعة 7:35 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. زي ما تعرفوا اليوم كمان يوم الجمعة الموافق 7/8/2026 تشوكبي جابرييل في الهندسة السود وعبد الهادي محمد الصالح. بابا يا رمال المستمعين، نجي في داخل الاستوديو ونواصل كمان بالبلاغات المفضلة. الانيفرسيتي بولي تكنيك هنا مونغو يخبر لكل الابهات الليال والاتيديان اللي عندهم الشهادة البكالوريا العربي او كمان الفرنسي ده في الدخول العام الدراسي 2026 و 2027 ده في مختلف الفاكولتي التابعة كمان لانيفرسيتي بولي تكنيك هنا مونغو. عندهم كمان اثنين ريجيم، ريجيم نورمال وريجيم مع سبيسيال. الناس اللي عندهم البكالوريا سيري سي دي و اي او كمان اللي عندهم الدبلوم اللي بيوصف بكونهم عدمي او كمان الايكيفالان عن الباك فرنساي او كمان عربي، دول عندهم الهاس عشان بيسووا دراساتهم الاولى في يونيفرسيتي بوليتكنيك هنا مونغو في فاكولتي حنامين وجيولوجيا. عندهم كمان الجيني اندستريال والسيانة اي المينتناس، وعندهم جيني ميكانيك جيني سيفيل ده بالفرنسي والعربي. الفاكولتي الثانية كمان فاكولتي حنا السيانس فوندمنتال، عندهم ماتماتيك انفورماتيك، عندهم ماتماتيك وعندهم فيزيك وشيمي اس في تي كذلك باللغه الفرنسيه واللغه العربيه. والادات اي اليوم حنا ندخل او كمان الديبو البدايه هنا الديبو كمان بدات من يوم 5/8/2026 وتكمل يوم 10/5/2026 والدخول العام الدراسي كمان يعني يبقى يوم 1 أكتوبر 2026. ومن ناحية تانية كمان المسؤول عن اليونيفرسيتي بوليتكنيك هنا مونغو بقول الزول إذا كان دائر يكتب كمان بيجيب البوردرو عن الفيرسما حق الكان نصبع في البنك. مدى في البلاغ ده الرئيس هنا يونيفرسيتي بوليتكنيك هنا مونغو البروفيسور مكاي حسن التيسو. أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو تشاد نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي فلا بالأغنية دي. كذلك نقول فوق صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، كل اللي اتيديان عن يونيفرسيتي بوليتكنيك أنا مونغو نقول لكم بونجور. يسيك فوزيت بيان برانشي أكابلي على غاديو ناسيونال تشاديان، نقول لكم صباح الخير واستماعكم لنا كمان يعني بدينا شرف بالأكتر. نقول كذلك بونجور هناك للبريزيدان عن يونيفرسيتي بوليتكنيك انا مونغو بروفيسور مكاي حسن نتيسو وزوجته، كذلك نتمنى لكم صباح الخير. وهناك ما ننسى كذلك دكتور عثمان، كذلك لكل السادة المستمعين والمستمعات كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشاد. تبعت ما سمينا الفنانة تشادي موسى ودات الله، نجي في داخل الاستديو دائما نواصل بلا بلاغات بما يخص الدخول العام الدراسي عام 2026 2027. الديريكسيون انت الكومبلكس سكولير عمول انا فرشة تخبر كمان لكل الابهات الايال الجدد والقدم بكونها البداية انت التسجيل لدورة عام 2026 و27 خلاص بدأت وبتواصل لغاية يوم 1 أكتوبر عام 2026. ومن ناحية تانية بقولوا الكومبلكس كولير أمول هنا فرشة إذا كان اخترتوا ده كمان يعني اخترتوا محل اللي بعلم فوق يلكم ويلقوا التدريب صحي والسمي، وبقدر كمان بساعدهم حتى في تعليمهم يكون ما عنده أي مشكلة، وبذات للإيال الجداد أو كمان القدام بقدروا كمان بيحترموا كمان القوانين، وبذات اليوم هنا الكتابة دي قالوا بدأت خلاص لكن بتواصل لغاية يوم 1 أكتوبر عام 2026. الإدارة كمان بابا فاتي من الساعة أي ما يوم من الساعة 8 أنا فجر لغاية الساعة 1 إلا يوم الأحد. لمزيد من التفاصيل كمان تتصلوا مع المسائل هنا كومبلكس كولير أمول هنا فرشة في الأرقام النترية ليكم 66 27 94 52 أو 66 63 30 21 أو 63 64 90 41 48. الإدارة انت كومبلكس كولير تقول أنا فرشة تقول له كمان دخول لسائد لسنة 2026 و 2027 دايما. ده كمان الإدارة الأم هنا الانستي بريفي أمول هنا فرشة إباف تخبر كذلك للإليف والإتيديا وبزاد لأبهات الإيال القدام والجدد لسنة دراسة 2026 و 2027 خلاص فكت الكتابة وتواصل كذلك لخايد يوم 1 أكتوبر عام 2026. كان اخترتوا إباف دا اخترتوا أفينير حنا إيالكم. ومن ناحية تانية بقولوا الإباف هي أي ما سنة قاد بتجيب النتائج سمحة ونجاح لجانب حنا الإيال القادين بقروا دا زولكي أبو كتبا وأم كتبت وندم دا ما فيه. الإباف عندها مدرسين مهنيين وبقدروا بعلموا كل الشيء للإيال عشان بكونوا هم مستقبلا عم باكر، لكن الديلي حنا السجلين كمان ممكن ليا يدور احترام يكمل يواصل لخايد يوم 1 أكتوبر عام 2026 الكانديدا وبذات الأبهات. النادم إذا كان داير تمشي كمان طوالي بس تكتب رسالة في السكرتارية أنا الانسيتي بريفي أمول أنا فرشة، وبعد ده كمان يعني بتجيب الخمام اللي هم بيدوروا الدوسية ده كله كي بتلم تودي لهم هناك، وهم فاتحين أي ما يوم من الساعة 8 أنا فجر لخايد الساعة 6 أنا الشيء إلا يوم الأحد. لمزيد من التفاصيل كذلك تتصلوا في الأرقام النترية لكم 66 27 94 52 أو 62 10 6 30 6 83 63 31 10 4 10. وإنستي بريفي أمول حنا فرشة تقول نوعية انت التدريب كمان بتعجبكم مدى في البيان كمان في البلاغ الإدارة انت إنستي. أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام أنا غاديو تشات نمشي في مكنة الفن الساعة 7:49 نقول فوق كمان صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشات كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غادي تشاد داخل الاستديو الساعة 7:50 وسبعة دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. بعد ما سمينا الفنان الحاج أحمد تابيكوس الدور ده، نسمع فاصل غنائي تاني تشوبي جابرييل وعبد الحاج محمد تصالي بابا يا روما المستمعين. نقول كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية. يلا كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين والمستمعات، ناس الغرب صباح الخير، عاصمة جمعنا صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. شوق بغابرييل في الهندسة، وعبد الهادي محمد تصالي بابا يارو. ناس الغريبين نقول لكم صباح الخير، وأيضا صباح الخير لكل الحبايب الحاليا قاعدين بصموا وبيستمتعوا من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نقول كمان صباح الخير هناك لباترون هانا هما حليمة سادي عليكم، بس نقول لك صباح الخير. صباح الخير هناك كمان لماريلا جيلي بارما، صباح الخير ديبيتي مريم الشين، ديبيتي خزينة جبرين عمر، أيضا نقول لكم صباح الخير. مريم الشاير محمد صباح الخير، حجة حسنية عادم، خديجة محمد طاهر، وكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أن احنا معاكم وأنتم معانا بفرحة وسرور. يلا كابينتك.

يا السما يا السمو يا ناس الحب والحبو. أغنية جميلة نحديها كمان لكل سادة المستمعين. فاطمة زهرة أبو المعالي نقول لك صباح الخير إن شاء الله. أيوة خديجة حامد عبد المجيد دي جي أنا أونما أيضا نقول لك صباح الخير. فاطمة هارون شيخ فاتيه شيف بيرسونيل نقول لك صباح الخير إن شاء الله. أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أعزائي المستمعين والمستمعات حاجة فيرجينيا كيمبا نقول لك كذلك صباح الخير. وكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. وزول خبر دالينجي أتشوك بي قال يلا بابا يارو الوقت المحدد لك باقي لك بس إلا دقيقتين و40 ثانية ظلم يغسي. شكرا إن شاء الله.

أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي أكاد خلص الوقت المحدد اللي تكمل ما في قوتو سيفيني L'air, après l'air, ce n'est plus l'air. Il faut connaître l'air exact. Time is time, after time is not time. هالوقت المحدد اللي خلاص كملنا. نشكركم على حسن المتابعة. شوبي جابرييل في الهندسة الصوت. عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو مع المستمعين. في المراقبة كمان عندنا الجران فيريرا بابا جايوس تريم جايوس. وفي الكورديناسيون الشين ناسيونال كمان عندنا بابا أبو آدمي سايبكو كلكل. لحظات نخليكم مع بابا تلم جايس بجي يقول لكم جينا جي جنجام جي براسي لافيا على كل الأسادة المستمعين والمستمعات. خلينا كمان نلم معاكم في وقت قريب، وبذات كمان يوم الأحد إن شاء الله إذا كان أنا عافية نلم معاكم. لكن متابعة سيدة ما باقي برنامج أنا غاديو كات. وفكروا لنفسكم يا أخواني، أي زول كان بشرب ألمي خليه يشرب ألمي نديف، زول كان دخل ورا بيت ومرك خسر ايدينك بالصابون وكل شيء ما تاكله اكل الا بارد. فده كمان وصيه من الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد لكل اخواننا الاتشاديين هنا جميعنا غادي تشاد. مع السلامه التهيات اربدو وغيلو بعافيه.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال، الذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. بهذه المناسبة نقدم هذه الحلقة الخاصة حول المسيرة نحو استقلال جمهورية تشاد، البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشويكي ألفريد، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معنا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال كل من البروفيسور إبراهيم بورما أحمد، وأيضا الدكتور محمد صالح يعقوب، وأيضا الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله
2: تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا نحن نتحدث عن ذكرى الاستقلال، وأول ما نبدأ به يتعلق بدخول الاستعمار. دكتور عثمان أحمد عثمان، كيف كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية في تشاد قبل دخول الاستعمار؟
2: شكرا دكتور عبد الصادق، أنتهز هذه الفرصة السانحة لأقدم كل التبريكات والشكر والتهاني إلى الشعب التشادي بمناسبة هذا الاستقلال المجيد. فإجابة عن هذا السؤال، كانت الأوضاع السياسية في تشاد، ولم تسمى في تلك الفترة باسم تشاد، بل كانت السودان الأوسط الذي يضم ثلاثة ممالك كبرى هي كانم برنو وباقرمي ووداي. كانت الأوضاع السياسية في هذه الممالك، خاصة الأوضاع الداخلية في داخل كل مملكة، فيها نوع من التوتر الداخلي، وخاصة في كانم، لأن كانم منذ تأسيسها كانت تسير على وتيرة واحدة، وهي الحكم تحت الأسرة السيفية التي أطلقت على الملك فيها اسم ماي. فكان المايات يحكمون هذه الأراضي الشاسعة التي تمتد من الصحراء حتى جنوب البحيرة وإلى حدود ما يعرف الآن بجنوبي مصر والسودان. إذن هذه الحدود الواسعة حكمها المايات حكما ممتدا، وكانت لهم مجالس شورى ومجالس سياسية، وكانت لهم علاقات مع العالم الخارجي. إضافة إلى ذلك أن هذه الفترة التي عاشتها هذه الأسرة السيفية الطويلة قد حدثت فيها عدة تقلبات، هذه التقلبات أثرت سلبا في مسيرة هذه المملكة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. ولما حل القرن التاسع عشر الميلادي حدثت تحولات كبرى جدا، حيث جاء الشيخ محمد الأمين الكانمي وأصبح الرئيس أو الملك أو السلطان لهذه الدولة. فانتهت الأسرة السيفية وبدأت فترة أخرى، حتى حاكم الدولة سمي بشيخ بدلا من ماي. فجرت عدة اضطرابات عاشها هذا السلطان الجديد الشيخ محمد الأمين الكانمي، وذلك لأن التدخلات الخارجية بدأت تهتم بهذه المنطقة، وخاصة الإنجليز، فوقع اتفاقية معهم تنص على بنود تجارية. وأيضا حدثت هناك خلافات لما جاء أبناؤه وحكموا ما بعده، وكانت الفترة هذه فيها تقلبات وضعف في عملية السيطرة على هذه الحدود الواسعة والقبائل المختلفة التي تنضوي تحت سلطان هذه المملكة. فكانت المملكة ضعيفة وهشة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. باقرمي هي الأخرى. باقرمي كانت المملكة الوحيدة ضمن الممالك التشادية الثلاث الكبرى، المملكة الوحيدة التي فيها تسامح ديني كبير جدا، وأيضا فيها تجارة الرقيق بشكل أوسع، لأنها قريبة إلى السافن، إلى خط الاستواء، خط الاستواء الذي يؤدي إلى غوري، وغوري فيه ميناء كبير لتصدير الرقيق إلى الخارج. فلذا مملكة باقرمي نشطت بشكل أوسع في هذه العملية التجارية، وتعرضت بسبب ما تمتلكه من خيرات، من موارد، من رقيق، تعرضت لغزو خارجي من مملكة كانم برنو، وأيضا تعرضت لغزو من وداي، حيث شن السلطان صابون حملة على باقرمي ودخل عاصمتها ماسينيا وأسقط الحكم ونصب سلطانا ظهور الثقافة العلمية والثورة الثقافية فيها وانتشارها إلى كل الممالك الأخرى في السودان الأوسط والشرقي. على الرغم من كل ذلك وفدت إلى مملكة الوداي ثقافة سياسية من الخارج مثلتها عملية قرع العيون، وهي ثقافة مستمدة من الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية وصل بها الأمر بأن يقوم السلطان بالتخلص من جميع إخوته حتى لا يحكموا بعده، ويترك الأمور كلها والفرص كلها لأبنائه. فلذا حدثت مشكلة وعدم ثقة بين السلاطين والأمراء وغير ذلك في مملكة الوداي، الأمر الذي جعل بعضهم يفر إلى الخارج ويطلب النجدة ويحاول الانقطاط على السلطات الحاكمة. فهذه الأوضاع الجانبية الداخلية في داخل كل دولة، أما العلاقات بين هذه الدول فيما بينها فكانت متوترة، فكل نعم. مملكة تتمنى التوسع على حساب المملكة.
0: نعم، شكرا دكتور عثمان أحمد عثمان. دكتور محمد صالح يعقوب، طبعا زي ما ذكر دكتور عثمان أحمد عثمان بأن العلاقات متوترة بين الممالك بما أنها ممالك إسلامية وموجودة في هذه المنطقة، مع ذلك علاقاتها متوترة. ما هي الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات بين هذه الممالك؟
3: هناك منافسة بين الممالك الثلاثة. طبعا كل مملكة لها فترة ازدهار وفترة انحطاط، كما ذكره الأستاذ قبل قليل. المملكة الأولى كانت كانم، ثم بعد ذلك توسعت إلى بورنو وسميت بعد ذلك بكانم بورنو، فكانت واسعة جدا. فهي حكمت تقريبا جميع ما من الأراضي التي حكم فيها وداي وباقرمي فيما بعد. فنعتبر أنه طبعا هي أسست، هي الأولى ومكثت عدة قرون، ثم أسست باقرمي فيما بعد في القرن السادس عشر، والداي لم تؤسس إلا في القرن الثامن عشر السابع عشر. فهذه الفترات تمثل ازدهار كل واحدة منهم. لكن في الأخير، في البداية كانت كانم هي الأقوى، لكن في الأخير يعني في نهاية القرن التاسع عشر، أي فترة قليلة من وصول الاستعمار الفرنسي، فكانت وداي هي الأقوى واستوعبت جزء من كانم وانتصرت على باقرمي وضمت بعض أراضيها إليها. فهذه المناسبة في نفس الأراضي، وكانت لها إدارات متماثلة، حتى أنه في آخر القرن التاسع عشر لما وصل الاستعمار الفرنسي في إفريقيا، أي بعد مؤتمر برلين، حيث قسمت الأراضي الإفريقية بين كبار الدول الأوروبية، فوداي كانت هي الأقوى. وفي خلال الحرب ضد الاستعمار فكانت هي التي كان لها دور كبير في المقاومة ضد الاستعمار. ولا ننسى طبعا تواجد قوة أخرى، هي قوة رابح فضل الله الذي جاء من الشرق، لا نقول من السودان لأن في ذلك الوقت جاء من هناك، وأراد أيضا أن يؤسس مملكة
0: نعم
3: في هذه
0: معنا طبعا أيضا في هذه الحلقة الخاصة البروفيسور إبراهيم بورما. بما أن الدكتور محمد صالح يعقوب ذكر رابح ومجاه هنا إلى هذه المنطقة، دائما نطرح الممالك الموجودة في هذه المنطقة أيضا متنافسة فيما بينها، وجاء رابح أيضا، ولماذا رابح لم ينضم مع هذه الممالك أو يتفق معها، مع أنه يدعي بأنه يحكم بالإسلام ويريد أن ينشئ دولة إسلامية، بما أن الممالك الموجودة هي ممالك إسلامية، لماذا هو قادم وبالتالي تحصل خلافات معه ومع الممالك الإسلامية الموجودة؟
4: نعم، في حقيقة الأمر أن رابح بن فضل الله هو وصل إلى هذه المنطقة، الهدف الأساسي من وصوله إلى هذه المنطقة يريد أن يشكل هو بنفسه دولة إسلامية أو إمبراطورية إسلامية مترامية الأطراف. وهنا طبعا يعني تاريخيا أنه أخطأ في هذا المشروع خطأ فادحا، على أن هناك ممالك إسلامية موجودة، هذه الممالك الإسلامية موجودة هي التي كانت يعني كانت قوة في تلك الفترة، كان أراضيها واسعة من الشمال إلى الجنوب، والداي التي كانت يعني أبرز السلطنات التي كان لها الدور الريادي، باقرمي هي الأخرى، كل هذه يعني تعمل في إطار توسيع نشر الدعوة الإسلامية، الثقافة الإسلامية العربية وغيرها من الأهداف، تثبيتا لهذه المنطقة، وكل له حدوده وكل له أهدافه وأعماله. لكن رغم ذلك أنه إفريقي الأصل ووصل من الشرق، لكنه غزا هذه الممالك، ولذلك هذا الغزو يعني أثبتت الدراسات التاريخية جزء كبير منها على أنه بنفسه يريد أن يشكل دولة أو إمبراطورية، وبالتالي بدلا من أن يكون سبب في التطور ويحمي هذه الممالك من خلال القوة الكبيرة التي وصل بها هذه المنطقة، صار يعني عكس ذلك من حيث مشروعه الذي جاء به في هذا الجانب، فبالتالي بدأ المحاربة يمينا شمالا، حتى يعني ذكر بعض المؤرخون على أنه من الأسباب الأساسية التي أوصل الجنس الأوروبي أو الأوروبيين إلى هذه المنطقة اللي هو مشروع رابح، بعد أن هجم هجمات شرسة أكبرها هجمة يعني مملكة باقرمي التي استولى حتى على عاصمتها، وكان هناك حرب شرسة جدا في هذه المنطقة، مما أدى إلى استنجاد سلطان باقرمي عبد الرحمن قورن بالأمير جانسي الذي كان متواجدا في داركوتي.
0: إن شاء الله نأتي في هذا الموضوع، نعود إلى دكتور عثمان أحمد عثمان. طبعا لازلنا نتحدث عن دخول الاستعمار، ما هي الدوافع التي جعلت فرنسا تتجه إلى تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى، وددت قبل الإجابة عن هذا السؤال أن أعرج قليلا إلى مسألة رابح، باعتبار أنه من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إسقاط الأراضي التشادية بيد الاحتلال الفرنسي.
0: سنأتي هذا نعم بعد نعم الإجابة نعم على نعم أو, نعم أو, أو تأتي إلى رابح.
2: نعم يعني مساهمة بسيطة بين قوسين، بين قوسين. رابح هو شخصية قامضة جدا وأهدافه قامضة جدا، تحتاج إلى المزيد من البحث، باعتبار أن هناك أستاذا بروفيسورا وهو الآن أعتقد رئيس جامعة اسطنبول يسمى أحمد كافاس، كتب كتابا عن جذور العلاقات التركية التشادية، وتحدث عن أن الدولة العثمانية بعدما خسرت الكثير من الأراضي في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا لصالح الإمبراطوريات الأوروبية، غيرت فلسفتها لكي تتجه إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وكانت لها طلائع عسكرية وصلت إلى إلى حوالي الحدود الرابطة بين كانم وبين وداي، لكي يصل ويسبق العثمانيون القوات الأوروبية الأخرى. فرابح كان يعمل، وذكرت المصادر بأنه ولد يتيما فتبناه الزبير باشا تاجر الرقيق التركي، ونشأ حتى بعض المصادر سمته رابح الزبير باشا، أقليته أقلية تتماشى مع الدولة العثمانية التي أصبحت رجل أوروبا المريض. فلما جاء الإنجليز في مصر ودخل رابح الجيش ثم فصل منه وحدثت خلافات بسبب تجارة الرقيق بين الإنجليز وبين الزبير باشا، وجاءت قوة لكي تمسك بالإدارة التي تدير تجارة الرقيق، فر رابح بألف مقاتل إلى أوبانج شاري. يعني هو فر كتاجر رقيق وليس كسياسي يريد أن يحكم. إذا أراد أن يحكم ويعلن الجهاد، لماذا لا يعلنه في دولته التي نشأ فيها وهي التي أصبحت الآن جنوب مصر، التي أصبحت الآن السودان؟ عليه أن يبدأ بالاستعمار هنا، لأن الإنجليز هم أيضا استعمار. فلما جاء إلى هذه الممالك التشادية، جاء ليؤمن طريق تجارة الرقيق أو لكي ينفذ مشروعا عثمانيا تركيا كان مرصودا لكي يتوسع الأتراك فيما بعد في هذه المنطقة. فإن لم يأتي الفرنسيون ولا الإنجليز سيأتي العثمانيون حتما بسبب وجود رابح. إجابة إلى سؤالك الذي ذكرته، الأسباب التي جعلت فرنسا تأتي إلى تشاد، ذكرت بأن فرنسا تريد أن تربط مستعمراتها في قلب أفريقيا بالجزائر التي اعتبرتها أراضي فرنسية لكي تحل مشكلتها السكانية الكثيفة. وفرنسا هي دولة أوروبية في داخل أوروبا تعتبر كبيرة، ولكن جغرافية يمكن أن نقول بأن فرنسا بلد ضيق فيه عدد كبير من السكان، المياه المحيطة بها غالبا مياه مالحة، وتوجد فيها مرتفعات جبلية، إذن هي تحتاج إلى أراضي واسعة، وحدثت فيها ثورة صناعية تحتاج إلى الموارد الأولية. هذه الموارد الأولية لا توجد في داخل فرنسا ولا تستطيع أن تأخذها من الأراضي الأخرى التي وقعت تحت سيطرة البريطانيين وغيرهم من الأوروبيين. فلذا اتجهت إلى غرب أفريقيا وتمددت اجتماعيا في الجزائر، وأرادت أن تقطع الطريق أمام القوى الأوروبية الأخرى وهي الإنجليز والألمان والإيطاليان لكي يكون هناك طريق يربط مستعمراتها في الغرب بمستعمراتها بشمال أفريقيا. بعد ذلك تبين لها من خلال كتابات الرحالة والمستكشفين بأن السودان الأوسط وخاصة الممالك التشادية فيها خيرات كثيرة جدا لا تقل عن الخيرات الموجودة في شمال أفريقيا أو في غرب أفريقيا، فقررت أن تظل وأن تستمر في السيطرة على هذه الأرض تلبية لاحتياجاتها. فلذا قررت أن تبدأ بزراعة القطن في جنوب تشاد.
0: نعم، شكرا. دكتور محمد صالح يعقوب، هل هناك إضافة فيما يتعلق بدوافع فرنسا لاستعمار تشاد؟
3: دوافع فرنسا لاستعمار تشاد تدخل في إطار الثورة التي قامت في أوروبا، وهذه الثورة التجارية وما أشبه ذلك دعت الأوروبيين أن يرسلوا مستكشفين في جميع أنحاء إفريقيا، وكل واحد يريد أن يجد معلومات عن ثروات هذه الأماكن. فلما تجمعوا في برلين في أواخر 1884 وبداية 1885، فتجمعوا لتقسيم هذه الأراضي دون التشاجر فيما بينهم. فطبعا في هذا المؤتمر خصصوا لفرنسا مثلا أراضي بين السنغال، يعني بين داكار إلى حوض تشاد. أنا ذاك تكلمون عن حوض تشاد، وأيضا تريد كان أنا ذاك إنجلترا أن تربط بين جنوب إفريقيا ومصر مرة بالسودان، حتى أنه حصلت مشاجرات في فاشودة في السودان الحالي. فكل واحد من المستعمرين له استراتيجيه جيته على ما يعتبره أراضي فيها خيرات مهمة جدا.
0: نعم. نأتي إلى هذا بالتفاصيل مع البروف إبراهيم برمى أحمد. طبعا تحدثوا لنا عن دوافع فرنسا لاستعمار تشاد وكذا، هل واجهت في فرنسا مقاومة ملموسة عندما أرادت أن تحتل الأراضي التشادية؟
4: طبعا بطبيعة الحال أنه يعني فرنسا أو الفرنسيين أو الجنس الأوروبي عندما دخل هذه المنطقة لم تستقبله المجتمعات في تلك الفترة، بل إنما استقبلته بأنه جنس أبيض أراد أن يخرجها من النور إلى الظلمات، وبالتالي كان الاستقبال استقبالهم غير محمود. إذن صار هناك اشتباك وانصدام بين الأوروبيين أو الفرنسيين بصورة عامة مع المجتمع في تلك الفترة، وبالتالي ظهر ما يسمى بالمقاومة أو النضال الوطني. إذن النضال اللي هي جهود بذلت من أجل صد هذه الهجمة الشرسة أو هذا الهجوم الخارجي الذي أراد أن يحتل من خلال هذه الدوافع. طبعا تريد فرنسا أن تحتل هذه الأراضي، أن تضع يدها في الجانب الاقتصادي، يكون لها دور اجتماعي من حيث نشر الثقافة، يكون لها قيادة إدارية سياسية حقيقية في هذه المنطقة. إذن المجتمع في تلك الفترة الذي كان موزعا على هذه الممالك التي ذكرناها لم يرضى بهذا.
0: طبعا بروف، فرنسا واجهت عدة جبهات مقاومة، من هو أول من تصدى لمقاومة فرنسا أثناء احتلالها؟
4: هو في حقيقة الأمر أن الرابع هو أول من تصدى،
0: نعم،
4: نسبة لأن سلطان باكرمي هو الذي استنجد به أمير جانتي اللي هو مدير البعثة الفرنسية في تلك المنطقة، وبالتالي واجهت البعثة الفرنسية ضد رابح في تلك الفترة، فصار هناك حرب شرسة جدا حتى مقتله في عام 1900.
0: هل كان رابح يدافع عن الأراضي التشادية المتواجدة هنا كممالك أو كذا أو أراضي تشادية، أم أنه يدافع عن نفسه أو عن أمبراطورية؟
4: يدافع على أن هذه الممالك وكأنه ملكا له،
0: كلها قبل حتى التي قبل أن يحتلها،
4: حتى التي قبل أن يحتلها، لأنه هو يعني فرض نفسه كقوة في تلك الفترة. وفعلا أنه من حيث التوازن في العدة والعتاد في تلك الفترة أن رابح أكثر قوة من الممالك تلك، حتى من حيث الاستراتيجية الحربية وغيرها. فجاءت هذه القوة الخارجية التي كانت أكثر منه شراسة في الحرب وفي مسألة الاحتلال، فبالتالي انصدموا حتى كانت هناك الحروب المستمرة وهذه الصراعات المستمرة أدت إلى مقتله في كسر عام 1922. إذن في حقيقة الأمر أن الجهود بذلت من خلال المجتمع من غير رابح، العلماء، رجال الدين، المزارعين، كل فئات المجتمع وقفت، كانت سدا منيعا أمام هذا الزحف الفرنسي. فلذلك كانت هناك المقاومة، كانت مقاومة وطنية بما فيهم يعني الجنوبيين بصورة عامة وليس المسلمين لوحدهم. لذلك كانت يعني كانت النهضة أو كانت البداية الدفاع عن الوطن.
0: نعم، شكرا بروف. دكتور عثمان أحمد عثمان، هل هناك ما يذكر بأن مملكة باقرمي قد قاومت المستعمر الفرنسي، أم أن اشتباك القوات الفرنسية مع رابح وهو العدو اللدود لمملكة باقرمي جعلها بأن تكون موقف الحياد أو تقف بجانب الفرنسيين؟
2: هو الساحة السياسية والأمنية في تلك الفترة تحتاج إلى وقفة وإلى تحليل. أول نقطة يجب أن نعود إليها هي أن سلطان غوران، عبد الرحمن غوران، حينما وقع الاتفاقية مع الفرنسيين مع إيميل جانتي، هو لم يكن في عاصمته ماسينيا، بل كانت عاصمته محتلة من قبل قوة أجنبية مثلها رابح، وأيضا العاصمة الثانية أيضا محتلة. هو كان شبه لاجئ في على أطراف دولته، فلذا كان مضطرا لكي يوقع اتفاقية مع أي قوة كانت حتى يعود إلى عرشه. وحتى الآن نحن نبحث عن نص الاتفاقية المكتوب مع الفرنسيين ولكن لم نجده حتى الآن. سألنا سلطان باقرمي حتى هو قال بأنه غير مسموع. إذن ربما احتوت هذه الاتفاقية بأن تحارب فرنسا رابح وبعد الانتصار يعد هو سلطانا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن باقرمي حينما سقطت عاصمتها سقطت العاصمة السياسية، أما الحواضن والإدارات الأهلية التي كانت موجودة وقت ذاك هي لم تكن موافقة على دخول رابح، وأيضا لم تكن موافقة على دخول الاستعمار الفرنسي. فلذا نظم سكان باقرمي أنفسهم على شكل تجمعات عسكرية. هناك مقاومات في شاري الأوساط، مقاومات في لوغون، مقاومات أيضا في ما يعرف الآن بمايو كيبي، في مايو دالا. كل أراضي باقرمي التي انتشرت فيها تجمعات منظمة كما يسمى الآن بالسلطنات والشيف ديتير والولاد، نظمت أنفسها وحاربت التدخل الفرنسي.
0: نعم، شكرا دكتور محمد صالح يعقوب. لماذا لم تبدأ بقية المقاومات من قبل الأطراف الأخرى، الممالك الأخرى، إلا بعد مقتل رابح؟
3: طبعا جاء الاستعمار الفرنسي بالنسبة لوداي جاء من الغرب،

0: الحكم. وآدم أصيل سمع بأن الفرنسيين سيأتوا، فعلى حسب مصلحتي ظن بأن هناك له سيلقى مساعدة من أي قوة آتية ليرجع
1: ويستولي
0: على السلطة. فتردد بالنسبة للأوروبيين هذه ترجع إلى فرنسا. حتى يعني لو كان أصيل ما تدخل في الأمر ده هم بيجوا في المناطق. حتى لو كان ما يعني يجوا في الأراضي الوداوية لأنهم يعتبرونها جزء من الأراضي التي ترجع لهم على حسب الاتفاقية التي بين الأوروبيين التي عقدت في برلين سنة 1884-85.
1: هل استبصلت وداي في مقاومتها للجيش الفرنسي أثناء توجهها؟
0: طبعا بدأت التوجه. طبعا وداي كانت أوسع من هذا من الوداي الحالي.
1: نعم.
0: كانت حتى في أطراف البطحة والمشاجرات الأولى بدأت في البطحة وكذا، وتواصلت حتى 1909 وسقطت مدينة أبشة سنة 1909 في يونيو 2 يونيو 1909 وفر دودمرة. وطبعا هذا حتى اسمه ما كان زمان ما اسمه دودمرة، اسمه محمد صالح.
1: نعم.
0: ولكن تمركز في مرة وكان مقاومة كبيرة جدا كالأسد فسموه أسد مرة.
1: نعم.
0: ده اللي كان في
1: بروف إبراهيم لديك إضافة في هذا المجال فيما يتعلق بمقاومة دودمرة؟ طبعا نعود إلى دكتور محمد صالح يعقوب. طبعا إذن المقاومة تمت، ومع ذلك القوات الفرنسية استطاعت أن تحتل مدينة أبشة.
0: فواصل المقاومة واصل دودمرة المقاومة.
1: نعم.
0: وبعد ذلك بمساعدة سلاطين المساليد.
1: نعم.
0: منهم تاج الدين وكذا، وطبعا هناك كانت حروب مشاجرات مهمة جدا وقتلوها عدد كبير من الفرنسيين. كان دايرين واحد اسمه فيا جانشيش، كان المفروض أبشة تسمى باسمه ولكن لأسباب أخرى لم يأتي هذا الاسم.
1: نعم.
0: ومدفونين حتى الآن في
1: مقابر
0: في أبش، مقابر الفرنسيين موجود في أبش.
1: نعم.
0: مول وفي جاشوش وكابتن آخر.
1: نعم.
0: آخرين.
1: نعم. طبعا يعني احتلت مدينة أبش واستولت القوات الفرنسية عليها ونصب السلطان عصيل كسلطانا. كم مكث في السلطة؟
0: 3 سنوات.
1: لماذا قصر هذه المدة؟
0: لأنه لم يقبله الشعب. فطبعا لما يخطوك سلطان فلابد أن تكون بمقدرة على تنفيذ إرادة المستعمر. فلم يحظى بشعبية تمنحه تنفيذ ما يريده المستعمر، فتخلوا عنه لأن لا فائدة له.
1: الفرنسيين هم الذين تخلوا عنه
0: و تخلوا عن السلطنة أيضا من 1912 إلى 23 سنة. وبعد ذلك رجعوا السلطنة من جديد وأدوها
1: بعد تخليهم عنه. هل مكث في أبشة أم غادر؟
0: لا لا لا لا، غادر أبشة وسجنوه حتى توفي في في في في فرلامي. وبعد سنوات أعيد جسمانه إلى أبشة ثم إلى وهرة ودفنوه خارج المقبرة
2: السلطانية.
0: لأنه اعتبروه عميل خدع الشعب. تجد المقبرة وهو دفنوه خارج هذه.
1: دكتور هل لديكم إضافة دكتور عثمان؟
3: مسألة توجه الفرنسيين إلى وداي، فرنسا كبقية القوى الأوروبية الأخرى أرسلت رحالة
0: مستكشفين.
3: نعم مستكشفين. وأيضا اهتمت بوداي وكانت تتخوف من وداي حينما سمعت عنها علاقاتها الخارجية وقوتها الداخلية وتنظيمها الإداري والعلماء الذين يوجدون فيها. فلما احتلت شمال أفريقيا هذه المعلومة

0: ما تذكر للتاريخ نحن نذكر كثيرا ابن عمر التونسي على أساس أنه رحالة مسلم جاء يبحث عن والده وكذا، ولكن في واقع الأمر أن رحلة ابن عمر التونسي قد وفرت للاستخبارات الفرنسية وللدولة الفرنسية معلومات كافية عن والده،
1: ونشتغل أيضا.
0: فالتونسي على يعني على للمعلومة هو مذكراته كتبها بالعربية لكنها لم تنشر إلا بالفرنسي. أول مرة نشرت باللغة
1: الفرنسية. بعد ذلك ترجمت إلى العربية.
0: مما يعني بأن فرنسا هي التي بعثته. لماذا؟ لأن والداي كانت قوية جدا ولديها استخبارات، وجاء هناك رحالة آخرون بيض وتعرضوا لمضايقات، فلذا أرسلت رجل مسلم عربي حتى تجمع كل هذه المعلومات. فالطريقة التي اختارتها القوات الفرنسية لتأتي إلى أبشة نفس الطريقة التي جاء بها ابن عمر التونسي جاء إلى إلى إلى سلطان البلالة، نفس الطريقة التي دخل بها الاستعمار الفرنسي أبشة.
1: نعم، قبل أن نغادر فيما يتعلق بمملكة وداية، دكتور محمد صالح يعقوب، كيف كان مصير المقاوم دودمرة بعد الهزيمة؟
2: بعد الهزيمة طبعا استسلم ونقل إلى فوتلامي ونصبوا مكانه أصيل الذي مكث 3 سنوات، وبعد ذلك حذفوا السلطنة لمدة 23 سنة. وفي هذه الفترة حصلت أشياء مهمة جدا، ولا سيما سنة 1917 طبعا المواصلة المقاومة العسكرية انتهت، لكن المقاومة الثقافية والدينية تواصلت. حتى 1917 رفض الناس إدخال أبنائهم إلى المدارس، رفضوا إدخال أبنائهم إلى الجيش الفرنسي، رفضوا المعاملة مع الإدارة الفرنسية. فظن الفرنسيون أن العلماء هم الذين كانوا يحرضون الشعب ضده. هذا ما أدى إلى مذبحة الكوبكوب، أي مذبحة 1917، حيث قتل عدد كبير من العلماء الذين كانوا يوعون الشعب ضد الاستعمار الفرنسي.
1: نعم، وبعد ذلك هل يعني عاش هنا في مدينة فرلامي؟ كيف
2: عاش في مدينة فرلامي ووضوه إلى اللي في جنوب البلاد، وتوفي فيما بعد في فرلامي، ونقلوه في أبشة ووارة حيث دفن مع رجال أعدادي.
1: نعم، شكرا. طبعا دكتور إبراهيم، هل هناك بعد أن فرغنا من المقاومة في وداي بقية المقاومات كيف استمرت؟
3: طبعا يعني المقاومة هي في حقيقة الأمر ليست في وداي لوحدها، بل إنه هناك مقاومة في كانم وفي شمال كانم شمال تشاد، اللي هو مقاومة الحركة السنوسية، وليس هناك فقط، بل إنما كذلك هناك مقاومة في جنوب تشاد، جنوب البلاد. فالمقاومات يعني هي مختلفة من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان، وحسب المجتمعات وحسب الزعامات التقليدية المتواجدة في تلك المنطقة. فنذكر مثلا المقاومة الثانوسية في شمال تشاد. هذه المقاومة طبعا أسست من قبل زعيمها محمد علي الثانوسي، وهو شيخ ليبي، جاءوا من منطلق أنهم كان لهم دور ريادي ضد الاستعمار الإيطالي أو دخول الإيطاليين في ليبيا. فمن خلال العلاقات والتأثير والتأثر بين المجتمع في شمال تشاد في تلك الفترة، صار هناك دور ريادي لهذه الحركة، مما أدى إلى إيه؟ أدى إلى مقاومة الفرنسيين حتى لا يصلوا إلى هذه المنطقة. لكن نحن نعلم أن الاتفاقيات التي كانت بين الدول الكبرى في تلك الفترة، وهي إيطاليا وفرنسا، أسهمت في قمع مثل هذه المقاومات بالذات الحركة السنوسية، مما أدى إلى توزيع هذه الأراضي، وأن هناك يعني معلومات الحديثة
0: عن عاصمته، ويبحث عن كل السبل لكي يعود إلى العرش مرة أخرى، وبين شعب منظم يعيش في الأمر الواقع. هذا الشعب الذي نظم نفسه.
1: نماذج مقاومة باكرمي،
0: من نماذج مقاومة باكرمي قبائل قبائل العصارة في شارق الأوسط،
1: نعم،
0: وأيضا قبائل المندا،
1: نعم، كل يعني كل المساعات هذه كانت تابعة لي،
0: نعم، لباكرمي،
1: لباكرمي، نعم.
0: كل هذه القبائل والقبائل الأخرى من القلي وغيرها
1: والداي،
0: كل قبيلة نظمت نفسها على شكل جيش. وهناك رسائل كتبها الفرنسيون كعمليات أو رسائل استخباراتية يحذرون القوات التي كانت تمشي على الأقدام على المشاة على أن لا يدخلوا منطقة القبيلة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية لأنها شرسة جدا. وحتى مايوكيبي قبائل المندن وقبائل الماسا نظمت أنفسها وقاتلت قتالا عنيفا، قاتلت الاستعمار. فلذا لغاية العام 1940 كانت المعارك والاشتباكات وإن كانت متنوعة أو متدنية كانت موجودة. لم ينعم الفرنسيون بالاستقرار الكامل طوال هذه الفترة في وداي،
2: حتى طلعوا قرار ذكره أسس الأراضي التشادية كلها في الأوراق، في الأوراق،
1: نعم.
2: ولكن المقاومة تواصلت في أماكن شتى في شرق البلاد وشمال البلاد، لأن المقاومة متواصلة في الشرق مع احتلال الإنجليزيين للدارفور.
1: نعم. شكرا بروف إبراهيم بورما. طبعا استطاعت فرنسا أن تخضي الأراضي التشادية وتخضي بقية الممالك وأيضا جبهات المقاومة، وأيضا الأراضي التشادية خاضئة لفرنسا، كيف أدارتها قبل الاستقلال؟
3: هي في حقيقة الأمر أن الإدارة الفرنسية كانت إدارة يعني غير محمودة بالمعنى العام، أنها يعني استخدمت القمع والقهر، البعد والتفرقة بين المجتمع، وبصورة عامة أنهم استخدموا مسألة سياسة فرق تسود. فهناك العديد من الوسائل التي استخدمتها في تلك الفترة حتى لا يجتمع المقاومون أو أفراد المجتمع الذين يحاربون من هنا وهناك للمرة الثانية أو الثالثة. ولذلك هذا الأسلوب يعني نجحوا فيه في إيه؟ في إبعاد في إبعاد وتفتيت المجتمع. فلذلك قضوا على المقاومة بصورة كاملة، قضوا على المقاومة بصورة كاملة رغم أن هناك مناشات من هنا وهناك، هكذا استطاعوا أن يديروا هذه المنطقة بصورة قوية وبصورة قمعية.
1: نعم.
3: إذن إدارة فرنسا للدولة التشادية كانت يعني إدارة قوية جدا. لماذا؟ لأن المجتمع الإفريقي كله في تلك الفترة خاصة الأراضي التي دخلتها فرنسا في دول غرب إفريقيا وغيرها لم يجدوا مقاومة مثل ما قاوم به السكان السودان الأوسط أو المجتمع التشادي حديثا. لذلك ركزوا على العديد من المؤسسات التي أداروا فيها هذا المجتمع، حيث أنهم ركزوا في مسألة الملفات الداخلية بصورة قوية، الملفات الخارجية، الجانب العسكري وغيرها من قطاع التعليم، الصحة، هكذا أثروا بصورة مباشرة. وبالتالي يعني الهدف اللي هو إساءة هذا المجتمع،
1: نعم،
3: وعدم تركه أن يرفع رأسه أو بنهضة وتطور،
1: نعم.
3: فلذلك هذا ما أفهم بصورة كبيرة جدا في إرادة المجتمع التشادي وفرضوا فيه الثقافة،
1: نعم،
3: الثقافات المختلفة وهي الثقافة الغربية.
1: شكرا دكتور محمد صالح يعقوب. طبعا نحن نتحدث عن إدارة فرنسا لتشاد بعد أن خضعت لها. طبعا حتى متى أذنت فرنسا للتشاديين بممارسة السياسة؟
2: طبعا بعد السيطرة على الأراضي، أول حاجة فلنرجع إلى هدف الاستعمار. زي ما يقوله شخص هناك ثلاثة أفعال بالفرنسي يقول 3M ميليتير مارشان ميسيونير يعني العساكر لما انتهوا من دوره يجي دور التجار عشان سياسي اقتصاديا يسيطروا على الخيرات البلاد وثم ثانيا يجيبوا المسيحية
4: مبشرين
2: المبشرين الثلاثة فاقتصاديا قبل الاستعمار كانت التجارة بين شمال وجنوب الصحراء أول حاجة قطعوا هذا الطريق لأنه المستعمرة اللي كانت تتواجد في شمال تشاد هي ليبيا وليبيا مستعمرة إيطالية فلا بد يمنعوا السلع الإيطالية أن تباع في مناطقهم فوجهوا الأراضي التشادية نحو برازافيل برازافيل هي التي كانت عاصمتنا الإقليمية وحتى في الستينات كان شركة اسمها SKN يعني الشركة التجارية شركة التجارية لكويلو نياري يعني الصلع كلها بتجينا بواسطة اسمه شنو كونغو
4: نعم
2: وبتمر بأوبانجيشاري وكده ما اسمه يرسل اسمه أوبانجيشاري وبتجينا حتى لما بعدين دخلوا زراعة القطن أيضا بنفس الطريق أولا قطع الطريق الصحراء فيما يخص ودينيا أيضا تواصلت المقاومة لأنه الناس كان في وداي وفي أماكن أخرى هويتهم مسلمين فلا يعني عندنا حتى في الستينات لما نحن دخلنا في المدرسة كان الناس بيقول لنا يا المسيك جنة قريب يا المدرسة النار حرس
4: دي كم مية اللي عطيتها واحد
2: عشان كده حتى واحد لما يدخلوا المدرسة يقول أنا وأنا والدي داير يدخلني في النار الكل دي ذات النوع من المقاومة
4: النفسية
2: عشان تكون ضد الاستعمار وقبل الاشتغال ما يجي في دار الوداي مثلا المستكشفين اللي جوا بعض منهم كان يعني انتهوا منهم لأنه الزول الأبيض ده أكتر كده بمثل الدين المسيحي
4: نعم. وكافر دكتور على عجالة بداية ممارسة العمل السياسي من قبل الأحزاب السياسية
2: وطبعا إداريا كان الإدارة المباشرة مثلا في وداي أول حاجة حذفوا السلطان حذفوا والهيكل الإداري اللي كان تكلم عنه الدكتور يعني الكماكل والأوغاد أقدا كلها فككوها ودخلوا ما سموها بالكانتون الكانتون دي أصل الناس حسب بحثوا شيء تقليدي لا قالوا هم الفرنسيين عشان يفككوا المجتمع ويقول إدارة مصغرة تحت الكوماندان يعني هو كداك يعني بدل السوبريفي عشان يسيطروا على الشعب هذه
4: نعم.
2: إداريا وتكلمت عن السيطرة الاقتصادية أي تحويل توجيه التجارة
4: نعم.
2: وإدخال طبعا المدارس نعم. الفرنسية وكذا كذا أي نعم. أشياء كثيرة
4: شكرا دكتور عثمان حدثنا ما هي الأحزاب السياسية التي تم تشكيلها
5: هو
4: في خلال
5: الاستعمار من أكبر الأخطاء التي ورثناها من الفترة الاستعمارية في فترة الأربعينيات والخمسينات هي أن السلطات الاستعمارية الفرنسية ومعلوم بأن فرنسا حينما أعلنت مستعمرة تشاد ضمتها إلى مستعمراتها لفرنسا ما وراء البحار لكن بعد مشاركة تشاد في الحرب العالمية الثانية ومكافأة الجنرال ديغول للمستعمرات الفرنسية خاصة في مؤتمر برازافيل في العام 1944 بعد ذلك ظهرت توجهات فرنسية جديدة. هذه التوجهات الجديدة منها أن يؤسس قانون جديد يشمل المستعمرات. فتشاد بدلا ما كانت مستعمرة لفرنسا من وراء البحار، بعد سنتين من مؤتمر برازافيل وخاصة في العام 1946 أصبحت ضمن الاتحاد الفرنسي، واستمر ذلك حتى العام 1958. فمن أكبر الأخطاء التي بدأنا بها أن الفرنسيين حينما فتحوا حرية تأسيس الأحزاب السياسية ودخول الحياة السياسية وأن يفكر النخب في عملية تسيير شؤون الدولة، نقلوا تجاربهم السياسية في داخل فرنسا إلى المستعمرات، وربطوا هذه الأحزاب الجديدة بالأحزاب الفرنسية في فرنسا الأم. والأمر من ذلك أن لكل استعمار أدوات ونخب وإداريين تستخدمهم. استخدمت الإداريين الذين جلبتهم من أراضي غوادلوب استخدمتهم في الحياة السياسية، حتى الفرنسيين استخدمتهم في الحياة السياسية في داخل المستعمرة، لم تحترم اللحمة الوطنية لداخل هذه المستعمرات. فنتيجة لوعود ديغول بالسماح بدخول الأحزاب السياسية تم تأسيس حزب يسمى الحزب التقدم التشادي، هو بيبي، وأخيرا سمي بيبي تي إرديا بزعامة ليزات. وأيضا تم تأسيس حزب UNT محمد أبا وحزب UDT عربي الجوني سنة 45-58، IST سنة 50. كل هذه الأحزاب تأسست ولكنها مربوطة بالأحزاب الفرنسية في فرنسا الأم. حتى الأحزاب الاشتراكية الفرنسية وجدت هنا في المستعمرات الفرنسية. فلذا
2: بالنسبة لهذا الموضوع، طبعا سنة 46 لما أسس الاتحاد الفرنسي اللي فيه فرنسا ومستعمراتها، طبعا هناك ناخبين جدد يؤثروا في الانتخابات، الانتخاب مثلا رئيس الجمهورية وكذا. فالأحزاب السياسية اللي موجودة في باريس في فرنسا فتحت فروع في مستعمراتها. ده في البداية، يعني حتى الاستفتاء 1958 حتى فكروا في تشاد، لكن حتى ذلك الحين
6: موجود من هنا لكن مرتبطين مع الأحزاب.
2: عشان كده كان في وزراء من أصل إفريقي، وكان اسمه شنو،
6: زي غابرييل ليزيت دول من
2: محلات
6: أخرى،
2: نواب من مثلا تلقى واحد اسمه بشير سو، كان يعني نائب في البرلمان الفرنسي، وفؤاد بوني كان وزير في الإدارة المركزية في فرنسا.
6: يعني حتى كان قبل الاستقلال في أراضي فرنسا ما وراء البحار.
2: أيوة ما كانت يعني ما فكروا في الاستقلال.
3: الدكتور بصورة عامة بداية الحياة السياسية كانت مضطربة وغير دقيقة، فلذلك فرنسا يعني كانت تعتمد على محورين أساسيين. المحور الأول اللي هو خلق هيئات تمثيلية، فلذلك يعني بناء على هذه
4: الاستقلال كيف تم إعلان استقلال جمهورية استقلال مباشرة
3: في 11 أغسطس تم بعث بعثة برئاسة أحد الوزراء اسمه أندريو ماليرو من قبل الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية في تلك الفترة، أرسله إلى الدولة التشادية لكي يكون إقليم تشاد متميز أو مستقل فيه، وينفك عن ارتباطه بالرابطة الفرنسية أو البرنامج أو المشروع الفرنسي بشكل عام. فلذلك في ليلة 11 أغسطس التقى مع الرئيس فرانسوا تامبلباي، وتم تنظيم احتفال كبير في هذا الجانب، وقرأ الخطاب. الخطاب الذي قرأه أندريا ماليرو أدى السلطة بصورة سياسية، وهو هذا ما نسميه بالمسار السياسي للاستقلال، أدى السلطة السياسية والإدارية وفي كل المجالات لأن تكون تشاد مستقلة بعد أن كانت جمهورية في عام 1958، والمراحل التي يعني كثيرة في هذا الجانب. خلاص في هذه الليلة أعلن الاستقلال عبر هذا الخطاب. فلذلك تم استقبال هذا الخطاب من قبل فرانسوا تامبلباي، وهو كذلك يعني ذكر خطابه، وتم استقبال هذا الخطاب ب 12 طلقة، فلذلك 12 طلقة مدفعية هذه حتى الآن مستمرة في هذا الجانب. فأعلن الاستقلال، لكن هذا الاستقلال ربط بالعديد من
4: الاتفاقيات
3: التي يعني تؤكد على أن الدولتين يجب أن يتعاونا ويستمر في المشاريع التنموية وغيرها من المجالات. لماذا؟ لأن الدولة التشادية ما زالت بكر،
4: نعم،
3: وتحتاج إلى وقوف.
4: شكرا،
3: لذلك تم إعلان الاستقلال.
4: شكرا جزيلا البروفيسور إبراهيم بورما أحمد، شكرا جزيلا للدكتور عثمان أحمد عثمان، وأيضا نشكر الدكتور محمد صالح يعقوب على هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها في هذه الحلقة الخاصة تتعلق بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية تشاد. وقد تطرقنا في خلال هذه الحلقة إلى مختلف المراحل التي مرت بها تشاد منذ بداية دخول الاستعمار وأيضا المقاومة إلى الفترة الانتقالية التي سبقت الاستقلال، وأخيرا وصلنا إلى مرحلة الاستقلال الذي نعيش الآن ذكراه 66. نشكركم على حسن متابعتكم أعزائنا المستمعين لهذه الحلقة الخاصة، في تقديمها عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل شويكي الفريد، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تاني رادو مولد جوغ لبرغو دفينا غادي في تشاتي غادي في لينا سي دوريام كيبيك انجلو في دون بون روغ جيكي غالما او باريا مي كاي مولد في تلم تشابي غالما مولكو هوديك جامين تاني كي غادي في لينا من كاين هما لابار فيدي فون مسانا فيدي سما مسيكولا ديكلين في غوليال تا خايم غودان تلان تشيتي غان غيم تشوف غابريال كاين تقولو مام يوم لاونا سما كاف مالي غادي في تشات كاين تي فاطمه كاتشا مالاتو لو كنت ولم داني اجوك لا بروم ديفيكي كاني كي ني مان تلن توك توك نالا مينا نو تشابرو مول كورنولون في لو فين ديا كي كي دبي ني كي سمين نون قفي ان يان لا ماسا خيني لا خوم فون ماسا اقول دي دفان تي نون قفي كاين كي نو دلينا لا انا جوب دون ميتشوف غابرييل دال نون لا دغرا كاين امون كاين انا باي لوم ديفيكي ني كي سو ماسا نون قفي غابرييل كانتول مغو

السلام عليكم ساعة جزية دقيقة مرتطو زي كارديتشات اتسترا بيني ساعة جزية دقيقة مرتطو زي موسورو برخزال فايا لارجو موكانيم دقانا موسوكوري دقيقة دقيقة ما دور كولا براتان دانا كوجيكي دونو نكوجيكي اما دي مران دا تكنيسيان ودور غريد اسانفل كيكانا شكر تروك كار ريجي دانتان نمو درم درو فاتيمي مالاتو چير هرمي متوزون تد كابين تكنيك نكار انكيانا محمود قسرا كار ميكرات انجانا ستار سالي محمد سالي ساكا كي محمود غسران غردير دونا كي نمرا لبرا فاتح

Sau così è di chi che morto fuori sai si è carra di chi ha detto tu organi di chi che di chi ma dopo collaborato andando con chi che mi ha detto che mi ha dimandato a credi a San Felicicano Shukurtur ang di mirduru cabin tecnic da cengana Mahmoud Gasra car mikura da cengana car sale Mahmoud Sale a detto no che tendaga da Umar Idris Umar era balanga la barangenda ama mustemina tendaga na kalandra بلا خاص أدور الشيخ يوسف مالين بشير مريم ماجر هانا ناك لاندرك ساتو زو سوا سوا أدور فادا يتي بستي فاي مويش صلى لي أقل ناكو هنا الله كي سو في كيري كساتو زور دقيقة دقرم بكين فوق دندر أما جاترانا لكو فريكينا موشانا لشفينة تندامني جيكا رحم جنو السلام عليكم

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Rulka fiki digre troqara du Tchad. Izal watania Tchadia radio diffusion nationale tchadienne minay goto channel c muntabe. Jere lenjume de tror tar gorone Saleh Mohamed Saleh el sikam rikti yabana she. وقد نندلا وقد آزنة تتر ملبنة نبز إنترون ينه إرو جمينة جمع مبارك روسلي نبرتا إن بار تبريو تسيري كرمشنة نغال كابين تكنيك تي مقو محمود غسرا نغال استيديو موتو إن رادو تشده رونسيو مونسي ولنجيسي عمر إدريسا عمر كما مغال كابين تكنيك تي محمود كنزي كاوند أوتني بعد كاوندلا كيوخ نشار سنة كابين تكنيك

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن تأثير المسلسلات التلفزيونية على الأطفال. يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الكثير للمسلسلات التلفزيونية في كثير من البيوت مما جعل الأطفال يتعرضون لهذه المسلسلات بشكل يومي الأمر الذي يتطلب من الأسر الاهتمام بمراقبة أبنائها لنوعية المسلسلات التي يشاهدها الأطفال ويؤكد الأطفال من جانبهم بمشاهدة المسلسلات بصورة كبيرة.
1: كل يوم جاي تشوف ولا
2: بارفو بس كان غير لسوني في زون غير ما غنشوف
3: انا نريد نشوف ام بي سي 2 ام بي سي اكشن كل يوم ما غنشوف انا غير ما شفت انا غير نجري كمال نجي نشوف قبل انا دوازون نريد نشوف
4: نشوف فيلم سيري كانال بلس في ديزني شانل بارفو
5: نريد ام بي سي 3 كارتوني تراك وزالون مش اسم فاندريجي سامدود مش انا دوازون نريد نشوف
6: أنا شيف على الخمام كثير مين في الخمام وأنا في كثير مين برادي أدور كلهم أنا شيف الخمام كثير مرة واي حد وزعتها
7: زيارة واق إم بي سي بالي إم بي سي تري كله أنا شيف يوم على قرار ما أنا شيف أنا وقف
8: أنا أنا شيف إم بي سي تري لي جدول وآخر هذا أفريق
9: إم بي سي تري أنا شيف بنتين
10: فين بارد دواس مش داوس بيسيف دول اللي بغنشيف وكيد انا قرايه كان تمر قال لهم نمشي نجيل كان كمان قرايه كمان نول نشيف
11: وانا سفيفي قال لي فوقات تعليمات على مدرسه كثير
0: ومسلسلات ما قاعد تشيف
11: ما قاعد خلونا نشوف الا نشوف وانا سفيفي شغل عن تعليمات انا المدرسه
12: انا نجيدا وانا سفيفي ده بقى نشوف في بيننا كثير ده بقى يعني قد دارينا ولا زي الوان ولا شيء اللي وانا سفيفي
0: كما التقت الإذاعة الوطنية التشادية بعدد من الأسر لمعرفة مدى اهتمامها بمراقبة الأطفال في هذا الجانب.
13: شكرا جزيلا لسؤالكم. السؤال هو مهم مهم جدا لتربية الأطفال ولمستواهم الدراسي. فعلا أنا الشاشات ما مفتوحة يوم الدراسة مسدودة مقلوقة ذاتا حتى في نفسي أنا ما منشي مسمولهم بالسبت بالمساء والأحد فجر بخير دما في الإجازة كأنهم إجازة صغيرة وكبيرة سعدا نفتح لهم كلها في قناة معينة ما هي قناة
0: يعني بعض القنوات مثلا ما بتناسب الأطفال هل تسوي مثلا رقم سر عشان ما بركوا ولا كده
13: ده أول بشيء أنا في البيت ما عندي القناة دي أنا قناتي قناة عامة نشوف نسمع بها الأخبار الواحد المسموع لحد يعني سويت الأبونمو هو لليفر الكورة فقط وهو الموضوع مهم وحساس الجيل كم ما سعينا له كويس حابدي والقنوات هو من الأساس التجيل الجال حاليا عنين كأبهات أمهات الوقت كم بسأل في مستوى واحد معناته ماديا اللي بوصف لجيرانه اللي أولاده بقول أنا معناته مشيت اشتريت معناته شاشة بالفرنسي معناته نيفو سوسيال إليفي معناته عنين عندنا الأطفال يشوفوا أي لا لا لا خطأ مرة واحد الأولاد كن ما وجهناهم كويس خلينا تربيتهم بطريقة القنوات هو ده دليناهم للأطفال وكن دلينا الأطفال مستقبلنا مدي دلوا سيعملوا حسابكم
14: كان أنا قاعدة في البيت ده نخطة لهم شان هنا يلدوك مش لتورة جنة ولا تيجي ولا مانجا في كان الدولة
0: مرات دي يلدوك دي بيشوفوا كثير زي أفلام وزي ألوان وكي انت رايح هناك شنو
14: والله رأيي ده شغل ما عادل عشان نورمال ما ده يلدوك ده ما بشوفوا شان هنا ناس كبارة مش لزي ألوان ده كثير كندهم أفلام هنا هو بارفوا أفلام هنا دواس وشنو وده صغير كان قبل بيشوف ده ما بنتي تربية عادل بعدين بقول شغل ده لشغل قبل بيشوف في التالي ده بقول ده بس هو وخلاص بمشي بيسي دونك أنا نوصي أخواتي كان أنتوا كتشوفوا زي ألوان ده يالكو خلوا ما يقودوا جنبكم يال ده خطرهم شان آخر نخط لهم تالي آخر طرفوا منكم وأنتوا أقعدوا شوفوا شن هناكم بس كسينو عند بقوم بعدب معدي
15: نزل شن دول دقيت سووا قط ولا كي جات خلوك بس ليال
14: حسا كنال ده كتير كأنه قط بارونتال نام تقدر تجلس قط أنا جنرال ما بلت تالي وكل مش حسا المملة تابلت مش تابلت كنام قط تنتي ليال ده تقدر تجلس لهم قط ما يأكسيدي في شغل آخر اللي يقعدوا يشوفوا جو هقوم بس أبي عندهم أPLICATION واحد كي كله أنا يوم ما في كونفرنس ميت زور واجب بهدي ده قالوا عند أPLICATION واحد حسا مش التليفون أنا صغيرة ده خطأ أPLICATION واحد كان هو قاعد في خدمة كله بشيفة شغل الصغيرة قاعد بشيفة في تليفونه إسكي قاعد بشيف خمام هنا يهال دوا ولا إسكي قاعد بشيف خمام هنا ناس كبار وكده يقدر يكنترولي
15: كونسي أنا كشنو
14: كونسي هجدا الأمهات والأبهات خلي كلهم كي يفكروا في خمام هنا ريزو سوسيو وخمام التلي ما يخلو يالهم يمشوا يشوفوا شغل ما قدروا خلي صغيرة يكنترولي عديله إسكي إديكاسيون هنا صغيرة ده سي تريز إمبورتون
16: والله هو تلفزيون لو يا لدوكك ده هو كي ما كويس أي وقت بس آخر وبس يقعد بس في التلفزيون بس مدة النهار ولا مدة الليل ده ما عادل ممكن آخر شيء في الليل لكن بعد من القنوات معينة مثل كان آخر ده قناتنا الألعاب ولا أنا الأخاني أنا أشيد دول ممكن ده بيشيفة لكن كله في فترة كان خلاص الميم مشى الدراسة وجا أنجم مشيها وكي ممكن يشيف عشان ده كله يساعد كي الميم يجا مش الوزير لكن يشيفه مش كل كتام بس ما زيادة خلاص بيقبل بطني راجي وينوم بدير عشان بقوم وفي بعض من الرسوم اللي انتو في المجتمع ده نشوفو الأم الأبو كل يقول يشوف مسلسلات والمسلسلات ده مرات ده لو صغيرة صغيرة ده مستوى حقه كلام هذا اللي بحجوه فيه للبسو ده مستوى حقه ممكن يلا تفتشو لهم تيلي وهيرهم بقودوا هناك خاناتهم كل الميم زي ما قلت مؤينة يشوفوا فوق وانتو الكبار قلت شو كان جلوه كل الميم تتتلو وحقه ركل وما يقول ده طول الليل يشوف ما في شاف شيء ده هلا تصدوه هلينو
15: وصيتك شنو لبعض الناس على مثل الليل ايال ده بخلوهم بس بيشيفوا اي تيلي وما بيسووا قط كل الليل تيلي المعدل
16: وصيتي لهم ده خلي الميم الليل ده ما يخلوهم يأخروا يشوفوا تيلي تلفزيون ده يأخروا فوق ده ما أدل لهم كامل كامل معدل ما ليلقوا الثقافات المعدلة الحضارات المعدلة دونكو ما أدل مرة واحد دونكو سخير ده يراقبوا ويشيف سوما ليه مؤين بس مش اللي وبالمؤين ده كله ما يأخروا فوق شاف شيء ده خلاص يسدوه ويمشي يسوي شغل الآخر يرقد يذاكر ده مصادر
17: نعم بكل تأكيد أراقبهم في الكثير من القنوات في كثير من المسلسلات في كثير أشياء نمنعهم منها في التلفاز مثل المسلسلات التركية الأفلام التركية يعني في غزو المسلسلات التركية الحب الممنوع سنوات ضياع تفاح ممنوع معارف والمسلسلات الهندية نفس الشيء ده بالنسبة للأطفال
15: هل إيالك في البيت مثلا مسموح يشيفوا القنوات دي في كل الزمن ولا عندكم أوقات الدراسة تمنعهم
17: لا لا لا طبعا في أوقات الدراسة يمكن هالي ساعة ساعة ونص يوميا وعندنا في يوم الأحد من 3 ساعات إلى 4 ساعات مثلا تقول في وقت الظهيرة في الوقت نفسه بالنسبة في قنوات طبعا القنال بليس ممنوع في المنزل لأن أول شيء ثقافتهم ما بتتماشى مع ثقافتنا ولا عاداتنا ولا أي شيء من الأشياء دي وبالنسبة للمسلسلات الهندية طبعا ممنوعة للأطفال مثل ما قلنا لك من قبل والقنال بليس ويمكن للأطفال إن هم يستخدموا في قنوات خاصة بالأطفال مثل طيور الجنة MBC 3 بيستون يعني في قنوات كثيرة يمكن هاي يشوفوها الأطفال
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية التالية للتعرف عن كثب رؤية التربويين حول التأثيرات التي تخلفها المسلسلات التلفزيونية على الأطفال وسلوكهم فقد التقينا بالسيد رجاء زكريا ناظر بثانوية الملك فيصل باعتبارها من الشخصيات التي تعمل في مجال التربية والتعليم
18: طيب الحمد لله والصلاة والسلام السلام على نبينا الكريم طيب المسلسلات بأنواعها سواء كانت أجنبية أو المسلسلات الهندية أو المسلسلات العربية عندها تأثيرها كبير واضح في المجتمع مثلا الطفل هو بدور ليه مراقب من الأم والأبو إذا أم وأبو خلوا ليه التيلة ده وهو بس بيشوف أي شيء بنطبع ليه كل الأشياء دي وبيشيله وبيجي بيطبقه ولا بعرف الحسن منه ولا بعرف السيء منه لكن إذا كانت في رغابة الطفل ما بيشيل ليه عادات سيئة حسب مثلا أنا في حلتي دي شفت عادة سيئة جدا جدا ونبهت للأمهات عندنا أطفال كانوا أظنهم بيشاهدوا لهم في مسلسلات هندية يعني هم ناس المسلسلات الهندية عندهم حاجة عقيدة دارين يغرسوها والعقيدة دي تصل عبر المسلسل عندهم التوك توك اللي بخطوه في راسهم ده هودا اصلا اتجاه ديني حقهم. كان نقطه واحده هم بعبدوا شيء واحد، كان نقطتين هم دي كمان ديانتهم البوذيه دي مختلفه. فالبنات بيقوموا شنو بيشيلوا الفحم ده بيسووا لهم علامه هنا في جبهتهم ده، ما خلاص شالوا الدين حق الناس الاخرين. وثانيا النار دي، أنا شفت لي طفلة لمت العيال ووجدت لها نار وربطت طرحتها مع طرحة أخوتها وقاعدين بلفوا النار دي. شوف دي ما دين اعتقد وخلاص، ده زي ما دينهم إحنا كل هنا يمارسوا. يشلوا لنا عادات، تغير أفكار وما كويسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمهات يعني انتبهوا للرعاية الله سبحانه وتعالى عدى عليهم، لأنه الطفل ده مسؤولية عن أمه، والله سبحانه وتعالى كلفها تراعي طفلها ده وتشوفه كيف معاملاته، شنو معاملته مع أخوانه في البيت، شنو حتى في المسلسل سلات دي بيبسوا يعني الأشياء المأخلاقية. تلقى واحد بعانق لي امرأة، الطفل بيقول الشيء ده عادي اللي ممكن يقبل عانق أخطأ. يعني شوف الموروث ده يعني موروث سيء، وهنا في بلدنا عندنا عادات سمحة، الأمهات خليه لفتوا يعلم عيالهم العادات السمحة العادات الطيبة عشان بعدين ينفعوا نفسهم وينفعوا المجتمع.
0: هل تلاحظوا في ميدان التعليم إنه مشاهدتهم للمسلسلات ده تؤثر في مستوى تعليمهم؟
18: أكيد، حتى التحصيل الدراسي تدنى في الفترات الأخيرة دي، لأنه كل البنات إذا رجعوا من البيوت ما بيذاكروا، بفتحوا المسلسلات بيشاهدوا كل الوقت. المسلسلة دي جات دي فاتت دي جات، خلاص وين وقت للمذاكرة؟ والطالبة لما تجينا هنا هي مالي سبع اعتبارها طفلة، ما دخلت الجامعة دي من عمر 7 سنوات لغاية 15-16، ده ما طفلة ما عندها انتباه لدروسها. معناته ده المرحلة بتاعت انه الانسان مخه ده بيشيل بقبل اي شيء. اذا تركوا المسلسلات وفتحوا لنا الشيء اللي بيدرسوا لهم في المدارس، سواء كان تربية اسلامية او لغة عربية او كيمياء فيزياء، بيكونوا شاطرين فيها ومبرزين في درجاتهم. أما الرش حنولي بمسلسلات، حتى أن إحنا لاحظنا في البنات حتى اللغة حقتهم بقت لغة المسلسلات، هيك بديك شوف لك كلام ده ما كلامنا عن إحنا، ما عندنا إحنا علاقة بهيك والكلام اللي بقوله ده وشلونيك وشنو ده، ما جانا غزو من المسلسلات. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني البنات كلها خليه ينتبهوا، لأنهم الناس عندهم هدف يدوروا يخرجوا المجتمع ده يكون شنو مجتمع سلبي لا ينفع نفسه لا ينفع الآخرين.
0: وصيتك الأخيرة لتوجهها للأمهات وكذلك الأسر في مجال؟
18: والله أنا أخواتي الأمهات نوصيهم يعني انتبهوا لأبنائهم، هذيل ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم منهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا البد فسدت الفساد ده ما برجعه للأب برجعه للأم، وإذا الولد فسد أيضا الفساد يرجع إلى أبوه. فإذا الأم خلي تقرب لأبنائها، تقاربهم جنبها، تشوفهم شنو مشكلتهم. حتى الأولاد من خلال بيشاهدوا الأفلام المكوية العنف بقوا شنو يشيل الواحد المصارع وشنو يجي يصارع مع الآخرين، فواحد بلز أخوه بكسرة ده ما عنف. قال الأمهات ينتبهوا لأبنائهم ويعلمهم العادات حقتنا السمحة، البنية من بدري تعرف كيف تسيل دايتها، الولد كيف يعرف يمشي المسيج. المهم نسأل الله سبحانه وتعالى أي إنسان الله أنت أبناء اللي ينتبه لتربيتهم، ودي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا جزيلا.
18: شكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدركم في تقديم الخير و إنغاز الأبناء من الحس الشيء الحادث ده، شوف العنف وشوف المخدرات. نزل الله سبحانه وتعالى تكون يعني برامجكم برامج حية، ويوم إن شاء الله الخير والسلام في بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع تأثير المسلسلات التلفزيونية للأطفال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل شيك الفريت، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم من أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقترب ساعتنا العام إلى 6:56 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني علماء. المستمعين الأفاضل من القسم العربي الفصحى بالإذاعة الوطنية الشعبية بجمهورية تشاد، أحييكم وأقدم لكم فقرات برامجنا لهذه الأمسية الجمعة 24 من صفر لعام 48 و400 الهجري الموافق 7 أغسطس لعام 2026. المستمعين الكرام، بعد قليل نستهل برامجنا بنشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعونا إلى فاصل غنائي حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم النوافذ. وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة هناك في الهندسة الصوتية يقدمكم الفني محمود قصرة، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. ستأتيكم نشرة 6 بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الأفاضل، إنها 6 تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. وإلى حضراتكم نشرة 6 من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية التعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي. والأمانة العامة للحكومة تسلم التقرير السنوي للحكومة لفترة 2 من انتقاب رئيس الجمهورية، يتسلمها رئيس الوزراء السفير الميهلينا. والمدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا يترأس الاجتماع الثاني للتشاور بين البنك والقطاع المصرفي بمشاركة الغرفة التجارية والإدارتين العامة للضرائب والجمارك. أهلا بكم، نبدأ نشرتنا الإخبارية بتقاريرنا الخاصة بإهياء العيد الوطني لبلادنا الذي يوافق 11 أغسطس، وعن واقع الشباب وتطلعاتهم عد الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين التقرير التالي.
2: 60 عاما أضيفت إليها 6 أعوام إضافية، وهو ما يتماشى مع الفترة الزمنية التي مضت منذ استقلال البلاد بتاريخ 11 أغسطس من العام 1960. فترة زمنية شهدت العديد من التغيرات على واقع البلاد، خاصة فيما يتعلق بالشباب. فرغم الجهود المبذولة لا تزال المطالب تتزايد، إذ أن التحولات التي طرأت على المجتمع زادت من حجم التطلعات التي يرفعها الشباب من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والوصول إلى الرفاهية المنشودة.
3: عندنا مطالب كثيرة، عندنا شباب، عندنا مطالب كثيرة. بعض المطالب تخص الدولة وبعض المطالب تخص الشباب دول. المطالب اللي تخص الشباب ده أول هي يعني أمن فيه، لكن ما 100%. هذا ما أمن كل يخلي الناس يخافوا ما يقدروا يفتحوا مجالات كده. وفي ثاني فرص العمل له شيء حمو يعني معدومة. كيف معدومة؟ كيف؟ عشان ناس يعني أكتر الشركات خاصة، ما هي شركات يعني وطنية تقدر تشيل ناس، تقدر تشيل أمان يعني تقدر تشيل عاتلين، ده ما في. ثالث حاجة الضرائب ده غالي، ظل إنك مشروع يعني بداية ويفرض عليك ضرائب كثير، ده مرات بأثر في الشركة. ده الشركة اللي غالي ناس كثير ما يقدروا يفتحوا مشاريع خاصة، ولا يعني بعض منهم يفكروا في المغادرة تقدر تقول عشان يعني فرص ما في أصلا.
4: الجوفرنما ده تساعد الجنس في تحقيقاته وتشاور الجنس ويفتحوا صدرهم ليه يسمونا كلنا، إننا كل عندنا رأي في بلد دا وعندنا خبريات، تشاهدين إنهم خبريات جالت بكان كتير مش أقوله جوجارين. شفنا هؤلاء العالم دار ندورو يعني حكومة دا يعني شاورنا وسورينا شركات عندنا هني ثروة أراضية ريسورس ناتشورال ذهب أنتيمون كثيرين قايلين.
2: ومع إشراقة كل يوم جديد تبرز تغيرات عدة على الواقع الاجتماعي وما يصاحبها من ضغوطات وتطلعات تدفع الشعب عامة والشباب على وجه الخصوص للإصرار على زيادة المطالب والطموحات، سعيا لتقديم خدمة تليق بوطن الحبيب تشاد من جهة وتحقيق التطلعات الذاتية من جهة أخرى، غير أن هذه الطموحات تصطدم بتغلبات عديدة يشهدها العالم من أزمات اقتصادية وظروف اجتماعية حالكة زادت من حدة البطالة، مما يجعل الأزمة ذات طابع عالمي وليست مختصر على بلادنا تشاد. وبما أن إحياء هذا اليوم يمثل فرصة سانحة، فإننا نغتنمها للتذكير بالجزء المتعلق بالشباب تزامنا مع إحيائنا لهذا اليوم الاستثنائي كجزء من اهتمامنا بتاريخ بلادنا تشاد وبمسيرة شبابها الذين يشكلون حاضر اليوم ومستقبل الغد.
1: تسلم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية التعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقاء جرى صباح اليوم بقصر توماي. الرسالة تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية لا سيما التعاون السياسي الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين. مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر سنوافيكم به خلال نشرتنا هذه أو في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله تعالى. كما سلمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالإلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمة محمد هدويه التقرير السنوي للحكومة لفترة عامين من انتقاب رئيس الجمهورية المشير محمد دزدبي إتنو. سلمته لرئيس الوزراء السفير اللامي هالينا، وذلك خلال مناسبة جرت صباح اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء الوزير ليمان محمد والأمناء العامون وعدد من المدعوين منهم عبد الكريم عبد الله النو الذي وافانا بالتفاصيل.
5: عامين من الجهد والعمل في خدمة طموحة للحكومة التشادية في تنفيذ 12 مشروعا استراتيجيا و100 إجراءات ذو أولوية من الإصلاحات التي تم إطلاقها. لقد حققت تلك المشاريع القيمة أمام تحديات كبرى، لذا تجيء مناسبة تسليم تقرير السنوي لرئيس الوزراء السفير الله ما يهلنا مقدما من قبل الأمانة العامة للحكومة لتسليط الضوء على تلك النتيجة. في خلال كلمتها، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمات محمد هتوان أكدت أن هذا البرنامج يعد أداء استراتيجيا لتقييم والتنسيق وتحديد القرارات بناء على بيانات واضحة قابلة للقياس من أجل تحقيق تلك المشاريع. من جانبه، رئيس الوزراء السفير اللامي حلينا ذكر أن هذا التقرير ليس مجرد وثيقة تلخيصية، إنها ذاكرة عملنا وهي الدليل بالأرقام القابلة للتحقيق على ما تم إنجازه، موضحا يجب على المواطنين أن يعرفوا الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت قيادة العليا لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، كما يجب عليهم تقييم الاستثمارات التي تم إنجازها، داعيا رؤساء المجالس الإقليمية والمندوبين العامون للحكومة لدى الأقاليم والمحافظين وجميع المسؤولين الإداريين إلى إصغال هذا التقرير إلى أقرب ما يكون من السكان. هذا وفي نهاية المناسبة تم تسليم التقرير رسميا لرئيس الوزراء السفير اللامي حلينا من قبل الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمات محمد حتوان.
1: وبوزارة الشؤون الخارجية، اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية، والتي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين. هذا وقد خلصت الدورة ببيان ختامي قرأه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. نستمع إليه بترجمة صوت الزميل عبد الله حارون.
6: لقد أوفت الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بكل وعودها، وستظل محطة بارزة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكدت هذه الدورة بصورة خاصة حقيقة سياسية باتت اليوم راسخة، مفادها أن الشراكة بين تشاد ومصر دخلت بالفعل مرحلة جديدة من تاريخها، مرحلة تتسم بتقارب غير مسبوق في وجهات النظر، وثقة سياسية راسخة، وإرادة مشتركة لبناء تعاون أكثر طموحا وأكثر استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين. إن نتائج أعمال هذه اللجنة المشتركة تضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة، فهي تلزمنا بتحويل الاتفاقيات التي تم توقيعها سريعا إلى إنجازات ملموسة، كما تلزمنا بضمان متابعة دقيقة وصارمة للقرارات التي تم اتخاذها، والأهم من ذلك وضع تعاوننا في إطار يقوم على تحقيق نتائج قابلة للقياس. إن أهمية القرارات التي اعتمدناها للتو تتجاوز بكثير حدود التعاون الثنائي بين البلدين، فهي تعكس رؤية معينة لإفريقيا التي تختار أن تبني تنميتها اعتمادا على قدراتها الذاتية، وإفريقيا ترفض أن تظل الشراكة والتعاون بين دول الجنوب مجرد مفهوم دبلوماسي، بل تجعل منها أداة حقيقية للتحول الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
1: كما تناول البيان الختامي للدورة الشراكة القائمة بين البلدين والتي تطمح إلى بناء تعاون إفريقي متكامل. نستمع إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل مرة أخرى بترجمة صوت الزميل عبد الله هارون.
6: تعكس الشراكة بين تشاد وجمهورية مصر العربية طموحا مشتركا نحو بناء تعاون إفريقي أكثر تكاملا يقوم على التاريخ المشترك والتكامل والثقة السياسية الراسخة. وفي هذا السياق عبر الجانب التشادي عن ارتياحه للإرادة المشتركة التي أبدتها وفود البلدين لتعزيز الاستثمار الخاص وتشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات. وأكد الجانب التشادي أن التنمية الاقتصادية لم تعد مسؤولية الدول وحدها، بل أصبحت تتطلب أيضا مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين والأكاديميين والشباب القادر على الابتكار وخلق فرص جديدة، مشددا على أهمية توفير بيئة مواتية أمام هذه الطاقات لتحقيق طموحاتها. وتنظر تشاد إلى جمهورية مصر العربية ليس فقط باعتبارها شريكا استراتيجيا، وإنما أيضا قوة إفريقية كبرى تمتلك خبرات وإمكانات وقيادة يمكن أن تشكل قيمة مضافة لمسيرة التنمية والتكامل في القارة الإفريقية. وفي المقابل تؤكد تشاد أزمها على مواصلة الاضطلاع بدورها كحلقة وصل بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ووسط إفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والتزامها بدعم السلام ومكانتها كملتقى إقليمي يخدم جهود التكامل الإفريقي. ومن خلال توحيد إمكاناتهما يبرهن البلدان على إمكانية بناء شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة. وقد دخلت العلاقات التشادية المصرية مرحلة جديدة باتت ترتكز على رؤية استراتيجية مشتركة وثقة سياسية متينة وطموح واضح لتوسيع آفاق التعاون. كما أتاحت الدورة الرابعة للجنة المشتركة فرصة لتقييم ما تحقق منذ اللقاء السابق في نوفمبر 2025، لكنها تجاوزت ذلك نحو فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الحوار السياسي وتوسيع مجالات الشراكة وتقريب المؤسسات في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
1: وفي سياق ذي صلة وبمشاركة الغرفة التجارية والإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك انعقد أمس الاجتماع الثاني للتشاور بين بنك دول وسط إفريقيا والقطاع المصرفي. ترأس أعمال الاجتماع المدير الوطني للبنك إدريس أحمد إدريس. الزميل عمر حسن دحب حضر حيثيات الاجتماع وأفانا بالمزيد.
7: استعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية إلى جانب تقييم أداء القطاع المصرفي حتى نهاية مارس 2026 قبل أن ينتقل إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية. وفي هذا السياق أكد نائب المدير الوطني لبنك الدول وسط إفريقيا توكريو إموي تيموا أن المشاركين استعرضوا حصيلة تنفيذ القرار رقم 05 الصادر عن الاتحاد النقدي للدول وسط إفريقيا والمتعلق بتحديث بيانات التعرف على هوية الشركات المتعاملة مع الخارج لدى البنوك. وأوضح أن تقييم الإصلاح حتى نهاية يونيو 2026 أظهر نتائج إيجابية، حيث ساهم في تسهيل المعاملات الخارجية ولا سيما عمليات الاستيراد مع تعزيز الامتثال الضريبي واحترام القواعد التنظيمية، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين جميع المعنيين لضمان التطبيق الكامل لأحكام تنظيم الصرف. من جانبه أوضح المدير العام للضرائب براري هنري أن القرار رقم 05 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2026 يشترط أن تتوافق قيمة عمليات الاستيراد والتصدير التي ينفذها متعامل اقتصادي مع نظامه الضريبي المصرح به لدى الإدارة العامة للضرائب. وأضاف أن الإدارة قدمت خلال الاجتماع نظاما رقميا جديدا يتيح التحقق الفوري من صحة الوثائق الضريبية الصادرة عبر منصة الدفع الإلكتروني، وهو نظام سيكون متاحا للبنوك والمؤسسات الحكومية والمتعاملين الاقتصاديين مع تنظيم حملات توعوية وتدريبية لضمان حسن استخدامه. أما المدير العام للجمارك والحقوق غير المباشر إسماعيل النلجي فقال إن هذا اللقاء يشكل فضاء لتبادل الخبرات ومعالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيق اللائحة رقم 02 المنظمة للمبادلات في فضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية للدول وسط إفريقيا. وأوضح أن هذه اللائحة تؤطر عمليات الاستيراد والتصدير وأن التنسيق بين الجمارك والبنوك والإدارة العامة للضرائب وبنك الدول وسط إفريقيا يعد ضروريا لتبادل المعلومات وضمان احترام النصوص المنظمة لعمليات التجارة الخارجية. هذا ويعكس هذا الاجتماع حرص السلطات النقدية والمالية التشادية على تعزيز الحوكمة المالية وتطوير آليات الرقابة وتسهيل المبادرات التجارية بما يضمن الامتثال لتنظيم الصرف ويحافظ على شفافية العمليات الاقتصادية ويعزز الثقة في المنظومة المالية الوطنية.
1: محمود قصر، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة السابعة بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة، فاصل وننتقل إلى أخبار الولايات. إقليميا والبداية من مدينة أبشة، فقد نظمت شبكة البرلمانيين لمكافحة التبغي الكحول والمخدرات بالتعاون مع المندوبية العامة للحكومة لدى ولاية والداي، نظمت يوما إخباريا وتوعويا شارك فيه عدد من السلطات الإدارية والعسكرية إلى جانب القيادات الدينية وفاعلي المجتمع المدني. مراسلنا آدم إبراهيم هران والتفاصيل من مدينة أبشة.
8: لا للطبخ والكحول والمخدرات، لنحمي مستقبل تشاد. تحت هذا الشعار اجتمع المشاركون لتوحيد الجهود في مواجهة ظاهرة طاعات المواد الإدمانية التي باتت تشكل تهديدا متزايدا للشباب التشادي. وأكدت السلطات الإدارية والمدنية والعسكرية إلى جانب القيادات الدينية وفاعلي المجتمع المدني والشركاء التزامهم بتعزيز جهود الوقاية والتوعية للحد من انتشار استهلاك الطبخ والكحول والمخدرات. وخلال افتتاح أعمال اللقاء، دعا المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل يومتجربو جميع الأطراف إلى مسؤولياتها كاملة، مؤكدا أن مكافحة الطبق والكحولات والمخدرات لن تحقق أهدافها إلا من خلال تعبئة جماعية ومشاركة فعالة من مختلف مكونات المجتمع. ومن جانبه استعرض النائب البرلماني رضوان حسين مختار مهام شبكة البرلمانيين لمكافحة الكحولات والمخدرات، مشيرا إلى أن هذه المعركة لا تقتصر على المؤسسات وحدها، بل تشمل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق السلطات العامة والأسر والقيادات المجتمعية وجميع المواطنين. وشهد اللقاء أيضا عرض فيلم طوعي إلى جانب تقديم مسرحية جسدت الآثار السلبية والعوائق الوخيمة في إطار تعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة. أبشى آدم إبراهيم حران للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة أم جرس، وقع المدير العام للوكالة الوطنية للتطوع إيماء رئيس المجلس الولائي بولاية إنيد الشرقية، وقعت على مذكرة تعاون لتوظيف 200 شاب في مجال التعليم والصحة. وقد ذكر المندوب العام للحكومة لدى الولاية دور الوكالة للتطوع في دعم الشباب في إطار الرؤية السامية لرئيس الجمهورية في دعم الشباب والمساهمة بشكل كامل في التنمية المحلية. حضر المناسبة المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيد الشرقية الجنرال أنجر هونغورتي إيلي. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا عباس بكر مصطفى.
9: مذكرة التعاون بين الوكالة الوطنية للتطوع والمجلس الولائي بولاية إنيد الشرق تدخل حيز التنفيذ بالتوقيع على محضر الاتفاقية بإشراف من المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق. ومن بنود الاتفاقية توظيف 100 شاب في مجال التعليم و100 أخرى في مجال الصحة لتعزيز كفاءاتهم ومعارفهم الميدانية. المدير العام للتطوع حران صقر قال إن توقيع اتفاقية الشراكة بين الوكالة والمجلس يمثل خطوة محورية ويجسد الرؤية المشتركة بين المؤسستين ويجعل من التطوع رافعة حقيقية للتنمية المحلية وترسيخ قيم المواطنة وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة. رئيس المجلس الولائي بولاية إنيد الشرق حسن تيمان ديبي أشار في حديثه مرافقة المجلس للقطاعات العامة كصحة والتعليم، وهذه الالتزامات تبقى قوية مع دعم وتوجيه فني ل200 متطوع بولاية إنيد الشرق. المندوب العام للحكومة بولاية إنيد الشرق الجنرال نغرهرنغومتي إلي أوضح قائلاً تعمل الوكالة على تنمية الشباب وتعزيز شعورهم بالمسؤولية وتوفير فرص التدريب والالتزام بالتنمية الوطنية. كما تتماشى هذه المهمة مع توجيهات المشير محمد إدريس دبي إتنو الذي وضع الشباب في صميم مشروعه المجتمعي. وعلى هامش الانطلاقة الرسمية تابع الشباب شرحا مفصلا عن عمل التطوع وأهدافه العامة. أم جرس عباس أباكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: المستمعون الأعزاء، كما أشرت في بداية النشر، أعود بكم مجددا إلى خبرنا الأول، حيث تسلم رئيس الجمهورية المشير محمد دزدبي إتنو رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية التعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد الله عاتي، وذلك خلال لقاء جرى اليوم بقصر توماي. الرسالة تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما التعاون السياسي الاقتصادي التجاري والاستثماري بين تشاد ومصر. تجاني مصطفى مهدي تفاصيل المقابلة.
10: يزور تشاد وفد مصري رفيع المستوى يضم 4 وزراء من الحكومة المصرية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المصريين، بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي لتوثيق العلاقات مع تشاد. وقد كان الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي تشرف بلقاء مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو وسلمه رسالة مكتوبة من نظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي تتعلق بدعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية والعلمية، مع التركيز على قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة. كما استعرض الوفد المصري مع مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو بشكل مكثف ما أسفرت عنه أعمال الدورة الرابعة للجنة التشادية المصرية التي استضافتها العاصمة نجمينا.
11: وأسفرت هذه المباحثات بالأمس عن التوقيع على 5 اتفاقيات مهمة جدا في مجالات إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية، في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة وأيضا الثقافة، وأيضا في مجال الصحة والدعم الطبي لدولة تشاد الشقيقة.
10: وأكد الدكتور بدر عبد العاطي حرص الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي على تطوير العلاقات بين نجمينا والقاهرة، خاصة القطاع الخاص.
11: تطوير العلاقات خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة بعد تشكيل شركة مساهمة مشتركة، شركة الجران كوريدور، وهي مساهمة مناصفة بين الجانب المصري والجانب التشادي، وسيكون لها دور كبير جدا في تنفيذ مشروعات مشتركة. أيضا كان هناك، عرضنا على فخامة الرئيس منتدى الأعمال الذي عقد بالأمس بين رجال الأعمال المصريين الذين رافقونا في هذه الزيارة مع وفد رجال الأعمال التشادي، وأيضا تحدثنا عن الإجراءات القريبة بافتتاح فرع جامعة الإسكندرية هنا في نجمينا، والذي سيكون صرح أكاديمي ضخم للغاية.
10: لم تغب التحديات الأمنية التي تواجه الدولتين وتداعياتها على المنطقة عن جدول هذا اللقاء، مشيرا إلى أن تشاد ومصر قد تضررتا من تداعيات الأزمة السودانية.
11: الأزمات التي تواجه البلدين الشقيقين، خاصة الوضع في السودان، حيث تتضرر تشاد وتتضرر مصر من تداعيات هذه الأزمة، وأيضا الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، لأن البلدين يتضرران أيضا من تداعيات هذه الأزمة.
10: ووصف وزير الخارجية المصري لقاءه بمشير تشاد بالودي والأخوي الذي يعكس عمق العلاقات المشتركة.
11: فخامة الرئيس الماريشال كان كريما للغاية معنا، واللقاء قرب على 2 ساعة، وكان مستمعا متميزا، وأيضا استمعنا إلى حكمة ورؤية فخامة الماريشال وتجاوب، وقال أن هناك إرادة مشتركة من جانب الرئيس بي وفخامة الرئيس السيسي للعمل على تطوير العلاقات.
10: لا شك أن الزيارات المتبادلة بين البلدين من حين لآخر تؤكد رغبة قيادتي الدولتين في العمل معا من أجل تسريع تنفيذ ما تسفر عنه مخرجات أعمال اللجنة المصرية التشادية المشتركة على أرض الواقع لمصلحة الشعبين الشقيقين.
1: وإلى بطولة الأفروباسكت لدون 18 عاما، وبعد خسارة الساو في المباراة الافتتاحية أمام الساحل العاج، تمكن أشبال الساو بفوز ثمين وصعب أمام المنتخب النيجيري ب 59-50 في انتظار اللقاء المقبل في ختام مباريات دور المجموعات، وستواجه البلاد الفراعنة المصرية في 9 من شهر أغسطس الجاري. كل التوفيق لأشبال الساو. وإلى الفقرة السياسية الأسبوعية، تناول الزميل عمر حسن دعب موضوع السيادة بين الاستقلال السياسي والاقتصادي.
7: عندما نتحدث عن سيادة الدولة فإننا نتحدث عن أبعاد متعددة، من أبرزها البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي أبعاد مترابطة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر. فعلى المستوى السياسي تعني السيادة قدرة الدولة على وضع قوانينها وإدارة مؤسساتها وضمان أمنها واستقرارها واتخاذ قراراتها وفقا لمصالحها الوطنية وتطلعات مواطنيها. أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فتتمثل السيادة بالنسبة لتشاد في قدرة البلاد على التحكم في مواردها الوطنية وتثمينها وتحويل خدماتها العامة وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان، غير أن هذه السيادة الاقتصادية تظل أمام عدد من التحديات، من بينها الاعتماد الكبير على العائدات النفطية وحضور الفاعلين الاقتصاديين الأجانب، فضلا عن الحاجة إلى المساعدات الخارجية في بعض المجالات، وهي عوامل قد تحد في بعض الأحيان من هامش استقلالية القرار العام. ومن هنا تبرز أهمية بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتعزيز كفاءة الإدارة الجبائية وتشجيع الاستثمار، والأهم من ذلك تطوير الصناعات التحويلية والاستفادة من الموارد الوطنية داخل البلاد، بما يسمح بخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة. لكن السيادة الاقتصادية أيضا لا يمكن أن تنفصل عن الأمن والاستقرار، فالأمن يوفر البيئة الضرورية للاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، وفي المقابل فإن الاقتصاد القوي يوفر للدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية وتعزيز حماية السكان. ولهذا فإن ترسيخ السيادة يتطلب سياسات عامة متناسقة وإدارة شفافة ومسؤولة للموارد، إلى جانب تعزيز مشاركة الولايات والمجتمعات المحلية في عملية التنمية، كما أن التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لا يتعارض بالضرورة مع السيادة، شريطة أن تقوم هذه الشراكات على احترام الأولوية والمصالح الوطنية. فتنويع الشركاء وبناء القدرات الوطنية والتعزيز الحوكمة المحلية كلها عوامل تساعد على تقليص التبعية وتوسيع هامش القرار الوطني. فحين يصبح القرار الوطني مدعوما بمؤسسات قوية واقتصاد متين ومجتمع مندمج في مسيرة التنمية، عندها فقط تتحول السيادة من مفهوم دستوري أو شعار وطني فقط يشعر به المواطن في حياته اليومية.
1: بالمجلة السياسية مستمعين الأعزاء ننهي نشاطنا ومن فاتهم سماعها هذه عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية التعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي. والأمانة العامة للحكومة تسلم التقرير السنوي للحكومة لفترة عامين من انتخاب رئيس الجمهورية، يتسلمها رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا. والمدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا إدريس أحمد إدريس يترأس الاجتماع الثاني للتشاور بين البنك والقطاع المصرفي بمشاركة الغرفة التجارية والإدارتين العامة للضرائب والجمارك. كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عثمان آدم الدود، نشرة عدها عبد الكريم عبد الله النور، وقدمتها لكم الزوارة نور الفائق بمشاركة فنية من محمود قصر في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 تماما بمشيئة الله تعالى. شكرا للمتابعة ولحظات طيبة تمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي رفقة الزميل آدم سابون.
12: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
13: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
13: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
15: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
14: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفه؟

0: مبادرات في التربية وكذا كذا حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
1: في مادة
0: البيت نبدأ
1: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام،
2: أيوة قاعدة تربية وطنية،
1: مفترض مفترض يعتمدوها ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
0: يا سلام
1: أيوة
0: يا سلام.
1: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وأنت ولي الأمر ذاتك أمشي طلع للمدرسة
2: راقب أولادك،
1: كيف راقبكم أنتم زمنكم، وإلا ما أنتوا قاعدة تلعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتعكس السمح فينا قدام الزوار اللي بيزورونا.
0: فعلا يا هو والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير، الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النار من لا قدر الله بيقى له شيء تشولوا تودوا وكذا، الناس يقوفوا في وسط الشارع، يقوفوا شارع ده نابناك وإينك في راسك و...
1: والله صراحة الكلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادي مكان واحد وتعوق وتشيلوا وتلموا الموضوع وبكان واحد أصلا شيء نادي مع الأول كله ما
0: في
1: إنت طلع سليم
0: الحديد بس طلع شغل بيقى فوق وزول الحديد شيء عادي
1: لكن إحنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بالتحملان
1: فالمفترض إنت خلاص من أنك نادي مكيب سيء حادث كي بنيتك
0: بنيتة ما في
1: يعني غصبا أنك بأي شيء ده غصبا أنك
2: قضاء وقضاء
1: أيوة وإنت وقع فوقك اليوم ومباكر فوق أخوك اللي ببقى فالمفترض ده أي زول يراعي التاني ويفكر إنه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هين
2: سلام
1: يا كله يراعي
0: يفهم اخوه يهاجه الكلمات بس الكلمات كده ما سمحه يعني
1: كلمات جارحه وانا والله شف انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل مره جاب قاطعك وهو قريب يدق ترك فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مره يعني ما استشرفها
0: يا سبحان
1: فانت عندك بنت عندك ام عندك اخو عندك بنات فالمفترض ما تقول مثل ده ما تعرف اصلا انت ما تعرف ما عندك معاه معرفه لما في الشارع واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى فعلا. لك مثل ابوك لكن انت ما لماك تقول لي هي ادب ما عندك
0: ما تكسكس وادب ما عندك
1: ايه ولما تتكلم ليه تحاول تهدد ليك انت كل يقوم فوق الناس خليه يراجع انفسهم
0: لا لا فعلا والله
2: لابد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا قد تشادوا كده
1: جدا جدا
0: صراحه تشادين بتشفين كده تشادين ناس طيبين ترى صراحه انا هنا طيبين وانا
2: لكن دمنا بسحان
0: دم الحبيب من وين جاي الكلام هذا
1: الحرايه ذاتها عاميه الحرايه عاميه
2: صراحه الاخت فتحيه الحديث معاك شيق وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحه لاخوه الاخر زي ما حسي شي قلتي ردود التصرف تلقيها ما عادله تلقي الرد منا احيانا بقول للانسان ده شنو دخلك في الموضوع ده
0: لماك
2: أو لماك شنو
0: أكيد يعني
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفة إلا أخوك الآخر يا بشيفة
0: ده مثل شادي شهير سنح حلو كمان
1: الناس عشان برفضوا النصائح ده في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضة كلها بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر عشان كده إنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها
0: ما هو قالوا النصيحة مرة
1: أيوة حتى كم مرة كلها بعدين يعرف النادم ده إنك إنت نصحت ده لمصلحته
2: بتذكر بعدين
1: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كله يمشي ينصح النادم الآخر
2: أكيد
1: وبكده تنتشر تغاثة النصيحة
0: لكن يعني تقبل النصيحة سيدة فتية
1: مهم
0: فوق الجانب
1: دي أيوة لما يرفضت ده إنت الأسلوب أحيانا الرفض لها يكون إنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز لكن لما إنت بالهداوة فلان والله إنت إنسان كويس والشغل السويت ده كويس لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده أي يوم آخر ده فكر الحاجة دي كده وكده وذاتك خلاص
0: بتقبلها
1: لكن إنت جيت يا أخي ما لك خدمتك ميتك يا أخي إنت نوري ننصح أمام الملأ إنت ننصح وما بتقبلها أصلا كان عايب نفسه غلطان
2: أو مثلا يقول لي هي إنت رك تنفى شنو وإنت رك بس ما يقدر يقبل
1: برفضك رفض تام حتى لو إنت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من فالطريقة حقة الأسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح أو نقد يكون نقد بناء أيوة
2: ومرن شوية
1: يستفيد خليه سوي كأنك إنت قاعد مثلا تساعده في إنك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب ده
2: حسسك عنه إنه إنت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعد ذلك قال أدخل لي في الموضوع
1: في الموضوع حيتقبله ويشيله حتى لو في الأول ما شالك ولا بعدين كم ماشي يقعد بينه
2: وشي يعني هنا

0: ليندا والله بناء المعاملات الطيبة واللطيفة دي بنحتاجه شديد
1: جدا.
2: أطيب الشعوب.
0: جادي واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتورة معلش الموضوع ده شيء برا لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخل معانا في البرنامج. المرأة قالت يعني تطيب به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
3: يعني.
0: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف إنه نازل قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا وجو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد إنه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجي جو قاعد يسلموا لدرجة قمة بغير عليها يقول هاي ما لما
3: أقول
0: ساكت بعد
2: منا
0: فشيف
3: إحنا طيبين
0: طيبين
1: شوفوا طيبين المجتمع
0: ومدور الحلو يعني كلام الحلو
1: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
3: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما شف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
3: إلا تشادين
1: سبحان الله
0: يا الحمد لله ولله
1: بس
0: النعمة.
1: لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذروا لو غلطنا لو نقبلوا النصيحة لو اتنصحنا لو نصلحوا طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة ننظف الشارع لو نصلحوا بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
3: نتمنى كونوا حاجة
0: وعلى وجه إفريقيا زاد
1: أكيد والله
3: الحلقة صراحة خلي تكون يعني إضافة قوية ويساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان تكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقاك؟
1: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات.
3: فعلا.
1: إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة.
0: والإنسان ابن بيئته.
1: أيوه الإنسان ابن بيئته. فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمها وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده في شنو. لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرته.
3: لا فعلا
1: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدت فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده نام بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبة فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك كأنه مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها بعد فوق الشارع
0: يتفادى
1: أيوة انتبه وتنبه أنه في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء الأمور دي كلها إلا الساعدة الأسرة
3: ما هو الصح ده سيدة فتحية إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح أنت ربيتي ولدك تربية صح حجي هو ربت ولده تربية صح والآخر ما ده الشارع الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع وله هي ده كمس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
1: دول هم لكن أي بيت ده كل ليه تربية شك وفي
3: فعلا.
1: أب وأم هم ذاتهم ما لقوا تربية كويسة كيف بطلع عليك
3: فقد الشيء لا يعطيه
1: فقد الشيء لا يعطيه فمن الأسرة اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم أصلا وحدينا ما بعرفوا معنى التربية ذاتها شنو فهم دول بيطلعوا فسوا دول عيالكم أنتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهد حيمشي ساكت لازم تنتبه أنت لعيالك وتكون مراقبهم مراقب أصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معهم مراقب تلفوناتهم التلفونات لسه بدت
3: في مشاكل مشكلة
1: وداير نوري الناس سر واحد إنه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقات هم العيال اليوم بزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو يقدروا ينقذوهم بدري لكن ما ينقذوهم بطريقة عنف ولا طريقة ما كويسة لأنه ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف انت خطة ووري الطريقة الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقة اللي هي تنفع مثل ذلك
3: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع على أساس قد يكون واحد ما بعرفه ولا
1: اللي يتواصلوا معي أنتم نشوف أشياء
0: ما في شيء ببلاش يا سلام أستاذة فتحية بعد ما عرفنا دور الأسرة في غرس القيم فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
1: بمناسبة
3: الإعلام
1: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف لا إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد أيوة الإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسهل المواضيع على سحة جينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين
3: ده
1: كل له دور كبير أصلا بيقى مؤثر فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم موافد ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات وال دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها
3: بوجودكم أنتم يعني لولاكم أنتم يعني إحنا ما ممكن برانا كده نقدر ندردش لكن أنت اللي
1: لا والله أنتم اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج
3: تسلمي إن شاء الله فيكم كتر خير سيدة فتحية ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي يعني واحد يزوق الوساخة في الشارع يزوق المشوار في الشارع معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشة الصغيرة مركبة تشيلة تزوق في الشارع وكذا هل أن نحتاجوا لقوانين مرجوة لنا قبل نخلوا الكلام ده
1: والمفترض ده ما نحتاجوا لقوانين المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين مفترض في قوانين في مثلا بلاما في مير قاعد في شيف ديكاري الناس دول كلهم مفترض إن لما يشوفوا نادم ده كان بفرضوا عليه عقاب مثلا يفرضوا عليه غرامة مالية معينة ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجة زي الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا فأتمنى إنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية
3: نعم
1: أيوة فدي بتساعد كثير في الالتزام
0: حتى شيف ديكاري أيوة. دول يساهم
1: أيوة بتساعد كثير في الالتزام في نظافة بلدنا ويا جماعة يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني
0: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاك صعب ولكن جينا في ختام الحوار فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شادي
1: نحن دارين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا وقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا خليها تكون نكون نحن بأفعالنا نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء وأتمنى التوفيق للشاديين كلهم وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع الشادي وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
3: إن شاء الله
0: بلدنا تشاد هي أمنا فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة
3: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة
0: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر
3: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رانغار دلفين
0: وأخرجها لكم عبد الله توش
3: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: برنامج نوافذ
1: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية
4: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

0: الولايات الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعين برنامج الحقوق والواجبات، السلام عليكم. ضيف الحلقة اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو، السلام عليكم.
3: أمين عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السؤال الأول، عرف المستمعين هو شنو المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي للمستمعين؟
3: الحمد لله، ده سؤال جيد ونقدر نوره للناس. صحيح الأغلبية ما بعرفوا يعني شنو رول هنا الكونسي إيكونوميك سوشيال كولتوريال إنفيرونمنتال. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ده هو يعني مجلس الشورى، وفرق ما سنة هو بس مجموعة هنا يعني أسوسياسيون دي لا سوسيتي سيفيل مدنيين لومو بس بواحد الهدف كيف يحققوا تنمية دائم ان ديفلوبمون هارموني اي دورابل هنا كيف يطور البلد. وشيك ما الاكزيكوتيف ما منسترات وشيك ما البرلمان الناس الالكشن ديبيتيات، وزي ما نكرر نوري في شان الناس يفهموا هو مجموع يعني مجلس الشورى هو يعني جلسة عن فكرة لابوراتوار جديد في شان نساعد حكومة كيف توصل في تنمية دائم. فايدة أن الشعب ده زي ما نورو الشعب حسا
4: عندك ثقافة وعندك بيئة وعندك اقتصاد
3: عندك اقتصاد، هو ده لازم الشعب يقدر يفهم نرجع وراء كيف حصصت مجلس الشورى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. هو في البلدان الكل وقعوا في الشرط هنا وقت الناشونز يوني الناس الوقع البلدان الوقع في الشرط عن الأمم المتحدة ده كلهم مستفيدين بيكون، وده بيجي يعني تفكروا في سنة 1946 بعد الحرب الثانية أنا 45 حسسوا قالوا ليه ما بكون حرب ثالث لازم نشارك في الفكرة في البوفوار، ما بس ناس ديبيتي وناس هنا حكومة اكزيكوتيف لكن المدنيين الاسوسياسيون دي لا سوسيتي سيفيل اورغانيزي. وصحيح قالوا بس الشعب قاعد تتأثر في المشاكل عن بينات ناس يعني البوفوار بوليتيك وبوفوار هنا الديبيتيات ده لازم يكون الناس يشو في يعني تنمية دائم يعني amélioration de conditions de vie عن الشعب. ده كان السؤال اللي انت قلت هم يستفيدوا شنو ده؟ الشعب تستفيد في كيف حياتها تكون يعني سالم، يشو في بيئة طيب ويأكل ويشرب ويكون عندهم كل الكفاية عن التنمية. بشان ده الشعب تستفيد في شان كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي هنانا ده قدرت ساعدت حكومة في شان تنفس المشروع والبرنامج البروغرام اي بروجي عن الديفلوبمون عن التنمية.
2: السيد الرئيس، هل عندكم دور بتقوموا فوق في التنمية والسلام وجايبين العافية والحوار والتضامن والتعايش السلمي؟
3: فقط عندنا كان نحج في يعني ديفلوبمون في التنمية لازم يكون عافي يكون قاعد. صحيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي هنانا هنا تشاد عنده مثلا في سنة جلسة اثنين، واحد في الشهر 2 فبراير واحد في شهر أغسطس شهر 8 كله يوم 5 شهر 8 ويوم 5 فبراير. ولازم ده يعني هو قانوني استاتوتير الوازات يجبرنا في شان سو جلسة ده ونسو فكرة كيف التنمية تكون دائم. نرجع في الكلام ده، والتنمية تبدأ بالعافية وبالأمن. صحيح كان فكرته في سنين الفات ده حدثنا كثير في مشاكل هن أن الحروب بين القبائل وحاجات الانتركوميونيتير كونفلي والمشاكل أن الوطنية مثلا دول كله يخلي الوطنية يعني أي مزول بعرف حقوق حقا وين يجيف وأن الثاني يبدأ بين وين كان ده ما في ده ما لازم بلد ما يكون يعني بعنصريك تصرف جيسيون سالم باسكو فيشان كده لازم الوطنية يكون قاعد مثلا بجيب العافية ونعلم بعرف شنو يعني دروا وديفوار حقا قانون شنو اللي يقدر يسري فوقها ويكون مثلا الكل الفكرة اللي يمشي في التنمية ببدأ بالسلامة وبالعافية فيشان كده عندنا دور كبير في المجال ده أننا كأورغان كونسلتاتيف يعني مجلس الشورى ما ننفذه لكن نوصي حكومة خاصة رئيس الدولة بشان يشيل هميته نقول لها 1-2-3 بالطريقة ده نقدر نوصله في تلمية دائم ومنظم يعني أرموني.
2: سيد الرئيس حجينا عن إنجازاتكم السويتوها.
3: زي ما ورينا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصحافي والبي ومجلس الشورى مجلس عن الفكرة لابوراتوار دي دي نقعد نفكروا كيف نصاودوا حكومة توصل في تلمية صريح صحيح ألم في خلال سنتين صادف مع البرنامج الكبير وأريد أن المارشال محمد إدريس دي بيدنو كان رشا وانتخابه الرزومي بإندو 12 شانتي ومية أكسيون قلنا كيف البرنامج ده تنفس مثلا ده عملنا فوق الدراسة كمجلس جلسنا مستشار دولة فكرنا وقلنا البرنامج ده ما شاء الله أريد في زمن هنا 5 سنة ده كيف تتنفس سوينا فوق تحليل ودراسة وقلنا 1-2-3 رئيس كان داير البرنامج ده تنفس ده لازم نمشي بكده بس معروف اللي هو مثلا بقول انا نعمل 7000 كيلومتر عن الطرق جاي في البرنامج حق ده كيف توصل في 7000 كيلومتر عن الطرق ده نفندون كيف في طرق عن الشوارع عن التراب عن بين الهلال وفي شروق هنا مثلا زلت عن بين الهلال كبار في طرق فاريوربين مثلا في لب الهلال داخل ذاته جمينا والبشة وهلال الآخرين صار منذ دونك وريناه كيف يقدروا يوصلوا في المجال دونك في ده سوينا يعني أناليز كاليتاتيف وكانتيتاتيف يعني الدراسة كامل في جانب أنا الكاليتي قلنا لازم نعمله كده وده يدور ليه فلوس ما شاء الله يدور ليه تأمين الإمكانيات قلنا الإمكانيات كمان نقدر علينا عن طريق هنا إيكونومي هنا المعروف ده نلقو كده ببارتنير تكنيك وفينانسي ناس اللي يدعمونا كمان نلقو زي ده دونك ده فكرة كبير سوينا من أننا في خلال هنا أنا سنتين كنا قاعدين في السلطة هنا وسوينا دراسة كبير مشاكل قلنا التلمية ما ببقى بدون عافية ما في التلمية ما في فكرنا في المشاكل عن الأيامات اللي هناك جاري عن الدواسة بين غبائل وهاجات ده قلنا هاجات ده كمان لازم تتوقف ما يمشي قدام وده جلسنا فكرنا فوقها في خلال أسبوعين ورينا للحكومة 1-2-3 منه نعمل فوروم ناشونال فيشان نلقوا هلا للمشاكل ده لكن أنينا بلدان الجيران اللي نشوفهم قايدين ده مشاكل قبلية زي ده ما عندهم ولا أنينا كمان يقيف وده كمان فكرة كبير مثلا أنينا شاركنا فوقها في خلال الحصة القريب ده ورينا للحكومة كيف يقدر يعملوا وفيشان ما نخشوا في مشاكل أنا المثلا ده ده سهيل لمينا الناس وجبنا الناس من برا الكل الشاديين اللي كانوا عندهم مسؤولية في الإيكونومي في الكوميرس في البلان حاجات ده كله لميناهم حتى القاعدين برا زي أخونا في فاغاس نجيتو تيرانا مثلا الناس ده كله جبناهم من نايمباي الناس ده كله جبناهم قلنا لازم توروا للحكومة نلقوا حلل تشادي في المشاكل هنا لأن الإيكونومي هنا هو زي ما انت وريتها المجلس هو اقتصادي اجتماعي وثقافي والبي في المجالات ده كله كي نخاش كتير سوينا والحمد لله الفكرة ده كله قدمنا للرئيس الدولة هو كمان عمل انستركشن للبريمير مينيستر حقه وحاجات ده كله يعني هسوة قد تتنفس من زمن الانتنام الريكومنداشن افيانا كله.
2: الدكتور أحمد أنبدو رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي رسالتكم الأخيرة للمستمعين.
3: رسالية الأخير عندنا ده لازم نحب الوطن. الوطن ده كان حبيناه يقدر يخلينا من بعد نقدره توليرا نسامه من بعد نقدره نقوله من بعد أنينا صحيح عندنا يعني رشاس كبير في الثقافة هنانا الشكشيك دين هنانا الشكشيك لكن من جدودنا قايدين من الزمن هنا الريوم هنا البلد هدا قايدين ناس كله عايشين بكان وايت يلكاتفوا ويتقدموا كان عندي كلام نوري ولا سوي عندي نقول تشاهدين إن شاء الله الشات بجمانا ولازم نفكر الشات ده شات ده مهم لنا فيشان نقدر نبنوها كلنا سوا.
2: مستمعين برنامج الحقوق الواجبات وصلنا في كمالهن البرنامج. كان معاكم في حلقة حنا اليوم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو وقدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود ونقول لكم مع السلامة إن شاء الله نلوم معاكم في الحلقات الجاية.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.
5: والدلوان الهباسات رجالا مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على عجمليم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا علي والمم سي دول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا. I'm going to go.

0: صفات كزغربي بدلنا كزغربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغرافة ام هديسا كد كاتشي كاتشي انا مدرس رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد ضبيط ينقص دي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني العمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال
1: سنة سمعة الكرام في كل مكان نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم شيء دائما زي العادة نبدأ لكم بالبلاغات الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقروا لكم أسماهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم عمر رئيس يوسف عند بكان في كارتيه مسنين سيكسيون 3 يدو 171 بيس لو 2 و 4 ميسي أميتا ألانغوا عند بكان في كارتيه أنغابو سيكسيون 1 يدو 67 لو 6 السيد محمد أحمد عند بكان في كارتيه أنغابو سيكسيون 3 يدو 136 لو 6 السيد علي عثمان عند بكان في كارتيه أنغابو سيكسيون 3 يلو 136 لو 8 السيد عبد الله جبرين إساخة عند بكان في كارتيه الرنجاجي سيكسيون 4 يلو 34 لو 6 مدام خديجة سوات عند بكان في كارتيه لاماجي سيكسيون 3 يلو 12 لو 7 و 9 مدام ضهبايا ضهب عند بكان في كارتيه لاماجي سيكسيون 3 يلو 12 لو 11 السيد أحمد إيسا محمد عند بكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 1 يلو 137 لو 3 وأخيرا عمر آدم حامد عند بكان في كارتيه قوي سيكسيون 2 يلو 161 لو 8 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون بلاغاتين الوفا عبد الرحمن جبرين أجورة جبرين محمد توما جبرين فن جبرين أمد جبرين أم إسال جبرين دنشين عائلة محمد حوسة عائلة محمد صغير عائلة عبد الرحمن بخريس عائلة مليمي في لاماجي عائلة جدة بركة عائلة لقدوبة عائلة السيار قاعدين في شهر 30 عائلة النويري عائلة شايب في نقب شايب عائلة كوكو في غزطور عائلة أبكر إجيلي عائلة حامد جرمة عائلة جديوي مكايلة عائلة محمد شوفير عائلة محمد ملغوم عائلة قندي عائلة توما فلاتي عائلة كويس جدة مكايلة حسن محمد أبكر أمر خالة طاهر آدم أخي كليتا بلامة بشارة الكونسيش روما دناء الحاجة إيبيت أدو إدريسة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أمو ماخوتهم فضن آدم المعروفة بجديوي ماتت اليوم الجمعة وسارة تبقى مباكر السب في كارتية أنقبو إبراهيم ما بقيت من السويقاية هنا شاري 40 نكرر عبد الرحمن جبرين الجورة جبرين محمد توما جبرين فضن جبرين رامة جبرين أم إسال جبرين دنشين عائلة محمد حوسة عائلة محمد صغير عائلة عبد الرحمن بخريس عائلة مليمي في لاماجي عائلة جدة بركة عائلة لقدوبة عائلة السيار قاعدين في شهر 30 عائلة نويري عائلة شايب في نقب شايب عائلة كوكو في غزطور عائلة أبكر إجيلي عائلة حامد جرمة عائلة قديو مكايلة عائلة محمد شوفير عائلة محمد ملغوم عائلة قندي عائلة توما فلاتي عائلة كويس جدة مكايلة حسن محمد أبكر أمر خالة طاهر آدم أخي كليتا بلامة بشارة الكونسيش روما دنا الحاجة إبيت أدو وإدريسة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين القريبين وناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأختهم فضني آدم المعروفة بجديوي ماتت اليوم الجمعة وصار طبقا باكر السب في كارتي أنقب إبراهيم ما بعيد من السوق الصغير هنا شاري 40 متر على حال الله صبرهم والمرهوم الله يغفر الله يرحمه ويدخلها الجنة شاري 40 هناك أنا أنقبه واصل بالبلاغات عائلة محمد خجو عائلة صالح بنية عائلة سيد آدم عائلة ملمة بشارة عائلة حسنة ودبدناء عائلة رمات بشارة عائلة محمد رمات إبراهيم قنبو دنا رمات قنبو رمات توم رمات بلام عبد القادر مبدي عائلة حسن صغير شيخ جبرين آدم كيدو عائلة رمات دنا وكيل جبرين دوندي بلام هارون أجيت عائلة محمد حوة بلام إميم وكل جمايتا بلام خجو يونس عائلة بشارة رمات شيخ أدو أبكوشة وكل جمايتا بلام محمد عمر وكل جمايتا بلا محمد كوكي شيخ أدو أبكوشة وكل جمايتا شيخ أخي أبقاسي بلا عبد الرحمن هارون حسن إبراهيم شيخ شرك نكور شيخ أبكر إدريسة شيخ عمر أبا بلا مجيد كولو بلا هارون آدم بلا درما وكل جمايتا بلا آدم مكايلا بلا محمد أخي بلا إما نكاس بلا جبرين أبخريس بلا رينين قبتو بلا محمد أمباري بلا عمر أبكر بلا مجيد بشارة بلا حسين بشارة بلا هامي جرمة بلا بشارة عبد الله الحاج طاهر وكل جمايته في المصاقد عائلة يعقوبة في جمينة بلام مختار بلام محمد الضيف بلام جبريل نصر شيخ محمد أمبرية شيخ بشارة سيد شيخ بشارة صوصل عائلة آدم كاكودي في أفرق عائلة أطمان مومن في الطيبة بلام إدريسة في رقيق بلام محمد تبيو وبلام عمر محمد في الجرمايا بلام حسيني جبرين بلام قدو بلام قنبو دنا بلام عبد الرحمن في أم الخيري بلام النور في مليسايا الحاجة دنقو سرمات بلام الحاجة أبكر في ماجيتك بلام إليبد الله بلام جبرين إما آدم وضى النظيف بلام جدة هارون لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا أخوتهم ونسيبتم الجدة بالجدة ماتت أمس في الليل وسرعة تبقى مباكر السبت في البيضة هلي بلامة محمد سيد كانتون أفرق على هل الله صبرهم المرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة معلم أحمد سليمان موسى سليمان الشيخ عبد الله بنية الإمام مهارون بنية آدم محمد أنجني بلا محمد بنية بلا جبرين جدة الإمام محمد حسن الحاج آدم عمر آدم القوني آدم كامسلوم محمد حسن كار محمد عمر مالهم حسن أحمد مالهم هارون رمات الشيخ الحاج رمات بشارة يا رحمة الشيخ آدم محمد موسى إيسا صالح هارون جبرين بجنو حسن الإمام محمد جدة هارون عبد الله لوم الحزن ببلغوا للحاج خالة مكايلة الحاج أبكر أنكو دبيتي إيسا بابا الحاج حسيني حسن الشيخ أبا آدم أبكر الشيخ محمد بشارة أبونا الشيخ إيسا جدة دلقي سيد النايم حسن الرقبة بلام عمر محمد أبيسو حسيني بلام إدريس محمد بلام هارون الجد الشيخ أزرق محمد بلام محمد آدم الشيخ محمدية سمايين بلام موسى أبكر الشيخ محمد أبكر بلام إبراهيم بشير بلام نور إبراهيم عائلة عمر كيتشيشو الشيخ عبد الرحمن بشارة الحاج حامد ولد بكومة بلام أبكوشة محمد الشيخ جبرين آدم كودي بلام نجوان دودو دكتور أبكر علي بلام جبرين قنبو مكايلة أزرق عائلة جبرين أمبلة جدة ولد السلطان بلام حسن ميمت عائلة الحاج آدم يعقوبة بلام فكي إما بلام سليمان يوسف شيخ بيري هارونة عائلة موسى القو دلقي عمر ضهية بلام جيت عمر بلام محمد آدم بلام حامد حسيني بلام يوغو محمود عائلة مالوم عبد الله بلام محمد بيو عمر سمعين في الجرماية بلام بركة حسيني الوكيل جبرين حسن حسيني بلام جيت جرات Blama Ahmad Ramata fi min jelge Allawan kashalla danna dineni Blama Abdullah Hassan Blama Abakaka Jibrin Sheikh Hisseini Abbigeri Alhaji Tomma Musa Izerik Delegé Allawan Hisseini Delegé Jidda Ahmad Saleh Al-Sheikh Adum Makhala Al-Sheikh Mohamed Haroun Al-Sheikh Sajou Ramat Délégué Bazin Hisseini, délégué Sabala Abdelkarim, délégué Faisal Jidda, Cheikh Addo Abakusha, Cheikh Aruna Milimi, Blama Eli Umar, Blama Bouba Abdelkader, Al-Haj Yusuf Akhay, Al-Wazir Abu Bakr Siddiq Shiroma, Fakim Mohamed, Malum Muhammad Tashide, Malum Muhammad Khalid, Blama Soumaïn Nadungus, Eli Hassan Ajit, Blama Isa Ayuba, Blama Umar Ajiger, Al-Lawan Nabadawi Mohamed, الحاج محمد صالح الإمام مجد إيسا محمد دول ترب بلا مجد بركة وادي بدرمان مال مخالة السيار أخي أبقجة الشيخ ميميد أبافيل وكل جماعة في جمعين فارة الحاج خرسة ترب شيخ قنبو صالح وألوان حسنة قنبو لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناصر إرفو لهلال مجاورات بوفاتنا ولتم مالوم أبا سليمان المعروف بأبا كويس مات أمس الخميس والسرعة كمان تبقى أمباكر السبت في كاغا هل التبلامة محمد بني على حال الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة بلغتك لقينا وكنا جروبات الأخبار إن شاء الله أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ سمعليمي بشير وكل مهاجرين في نجمينا في كارتيه زافاي سمو بوفاة المتتالي أنا أخوهم ورفيقهم الحاج حسن زكريا والحاج إبراهيم بنك مونديال الاثنين كلهم تجار أنا مارشي سانفيل بيز تاشي ما توفي جمعنا عشان ده هو كل تلاميذة بقدموا كولدتهم الحارة للأسرتين ولكل التجار أنا سوق السنفيل المراهيم الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ سمليمي بشير وكل تلاميذ في العاصمة انجمينا سمعوا بوفاتنا ولدهم وأخوهم حامد موسى إبراهيم المعروف حامد موسى دنغوري مات اليوم الجمعة بعد حادثة في دولة تركيا البلاغ الحزين وجهوا لكل الأهل في تشاد في الداخل والخارج أستاذ يوسف مليمي بشير وكل تلاميذه بشكروا العلماء في تركيا الحضروا في الصلاة عن المرحوم اليوم فجر وبقول بكان العزة كمان في كارتيه متابونو مقابل ديزمبهر الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحم ويدخل الجنة المستمعين على راديو تشات الساعة 7:12 دقيقة

0: مستمعينا سماعه راديو تشات في كل مكان، الساعه 15 دقيقه في مدينه ماسينيا العاصمه ولايه شاري باقرمي، نفس الساعه في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء نور الزميل تجاني سير رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم عشية، ونشرة طوالي نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل اليوم في القصر الرئاسي وفد كبير من جمهورية مصر، رئاسة وفد الوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي الكان سلم رئيس الجمهورية في خلال المقابلة رسالة مكتوبة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. والوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رمضان محمد عدوان سلمت اليوم لرئيس الوزراء السفير على مشهدنا التقرير السنوي اللي بيتكلم في الخدمة عند الحكومة. بالعناوين وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. قابل اليوم فجر رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل وفد كبير جاء من جمهورية مصر العربية فوق 4 وزراء، في رأس الوفد الوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي. في خلال المقابلة كمان الوزير الخارجية المصري سلم رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره المارشال محمد إدريس ديبيت نو. الرسالة كمان تتعلق بالعلاقات السامحة القادمة بين بلدنا تشاد وجمهورية مصر. تجاني سير رماتي ورينا بالتفاصيل.
0: عندنا يومين جاء وفد مصري كبير لبلدنا تشاد. الوفد ده مؤلف من 4 منسترات من الحكومة المصرية ومعهم مسائل كبار آخرين، جو بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل قوين العلاقة السامحة مع بلدنا تشاد. الوفد المصري في رأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي، لقوا مقابلة مع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الوزير المصري سلم رسالة مكتوبة من الرئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الرسالة تتكلم بقوين وطورين العلاقة السمحة القادمة بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصادية السياسية التجارية الاستثمارية العلمية، وركزوا في المجالات انت الزراعة المعادن الطاقة التعليم العالي البحث العلمي والثقافة. الوفد المصري ناقشوا مع رئيس الجمهورية الأعمال هنا الدورة رقم 4 تخص اللجنة التشادية المصرية البقت في العاصمة أنجمينا.
2: أسفرت هذه المباحثات بالأمس عن التوقيع على 5 اتفاقيات مهمة جدا في مجالات إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية، في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة وأيضا الثقافة، وأيضا في مجال الصحة والدعم الطبي لدولة تشاد الشقيقة.
0: وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي قال رئيسنا جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عند النية السمحة من أجل طورين العلاقة السمحة القادمة بين العاصمة إنجمينا والعاصمة القاهرة، خاصة في مجال الخاص.
2: طوير العلاقات خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة بعد تشكيل شركة مساهمة مشتركة، شركة الجراند كوريدور، وهي مساهمة مناصفة بين الجانب المصري والجانب التشادي، وسيكون لها دور كبير جدا في تنفيذ مشروعات مشتركة. أيضا كان هناك عرضنا على فخامة الرئيس منتدى الأعمال الذي عقد بالأمس بين رجال الأعمال المصريين الذين رافقونا في هذه الزيارة مع وفد رجال الأعمال التشادي، وأيضا تحدثنا عن الإجراءات القريبة بافتتاح فرع جامعة الإسكندرية هنا في إنجمينا، والذي سيكون صرح أكاديمي ضخم للغاية.
0: وكان لها الأزمة الأمنية القادمة تواجه الدولتين تشاد ومصر، وخاصة الدواس القايد في دولة السودان.
2: الأزمات التي تواجه البلدين الشقيقين، خاصة الوضع في السودان حيث تتضرر تشاد وتتضرر مصر من تداعيات هذه الأزمة، وأيضا الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي لأن البلدين يتضرران أيضا من تداعيات هذه الأزمة.
0: وزير الخارجية المصري قال مقابلته لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو بقت مقابلة ودية وأخوية، وده بوصف العلاقة السمحة المشتركة بين تشاد ومصر.
2: فخامة الرئيس المارشال كان كريما للغاية معنا، واللقاء قرب على الساعتين، وكان مستمعا متميزا، وأيضا استمعنا إلى حكمة ورؤية فخامة المارشال وتجاوب وقال أن هناك إرادة مشتركة من جانب الرئيس بي وفخامة الرئيس السيسي للعمل على تطوير العلاقات.
0: ونذكر بكون الزيارات المتبادلة بين البلدين تؤكد الرغبة السمحة عن الرؤساء الاثنين بخدم سوا من أجل نفذين الأعمال عن اللجنة المصرية التشادية المشتركة، وده من أجل المصلحة عن الشعب التشادي والشعب المصري.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. كملت أمس شيهن في العاصمة جمينة الخدمات انتل دورة رقم أربعة انتل لجنة انتل شراكة بين بلدنا تشاد ومصر الكان سواها لهدف يفتو ألاخي التعاون في كل المجالات بين البلدين المنمدي. كان كملت ببيان قراء الوزير عن الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين القاعدين برا من تشاد الدكتور عبد الله طاب الفدر كان شكر فوق الوفد المصري الجو وشاركوا في الدورة في بلدنا تشاد، وقال الدورة دي مهمة وكان مركت بنتائج سمحة بتساعد كل التشاديين والمصريين عشان يطوروا الأمل الكاتم بيناتهم ويخدموا سوا في كل المجالات. خلينا نسمع للوزير هنا الوزير المصري هل كان أكلم في مكروهنا الراديو جاد.
2: وقد تناولنا اليوم خلال مباحثاتنا سبل تعزيز التعاون في قطاعات النقل والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة. ولقد اتفقنا اليوم خلال هذه المباحثات البناءة على مواصلة دعم بناء القدرات ومضاعفة البرامج التدريبية والمنح الدراسية وتعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والري والتعليم. وأود أن أقول اليوم أن العلاقات بين بلدينا انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ من خلال مشروعات وبرامج مشتركة تحقق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات. وبالتأكيد أقول في الختام أن النتائج التي خرجت بها هذه الدورة تفوق توقعاتنا وتعكس متانة العلاقات المصرية التشادية والإرادة السياسية المشتركة لبناء نموذج ناجح للتعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
1: الوزير الأمين العام للحكومة الدكتور رمطو محمد الطوان سلمت اليوم فجر لرئيس الوزراء كبير الحكومة السفير المحرينة التقرير السنوي عن خدمة الحكومة اللي كان سواه في مدة سنتين. التقرير ده بوصف الخدمة الحكومة اللي بتخص 12 مشروع استراتيجي وفوق 100 إجراءات مهمة اللي كان بقت ضمن الرؤية المارشال محمد إدريس ديبيت نو اللي بتخص التنمية التطور في الولاية الحالية. التقرير بيتكلم في كل المشاريع السنوية واللي بيسويها الوزارات وشنو الهمبولات كان لقوها في خلال الخدمة القاعدين بخدموها والاستراتيجية والجهود كلها كيسوها عشان يقابلوا بالهمبولات وتنجح كل المشاريع اللي كان خطوها في كل الولايات. بيجي اليوم فجر كذلك في العاصمة انجمنا الملمة الثانية انت المشاورات بين البنكي أنا دول أسط إفريقيا والقطاع عن المصارف والغرف انت التجارة والإدارة العامة انت الضرائب والإدارة العامة انت الجمارك. الملمة دي كان رأسها المدير الوطني عن البنك إدريس أحمد إدريس. محمد أمير إدريس يورينا بالتفاصيل.
3: في خلال الملمة دي قدموا الحالة الاقتصادية والدولية والوطنية وكيف يعرفوا الخدمة انت البنوك لغاية شهر 3 عام 2026. وقبل ما يبدو في مناقشة عدد الملفات المهمة في دا نائب المدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا البي أسي توكريو إيميت توريا قال المشاركين وصفوا حصيله النفذين القرار رقم 05 المارج من الاتحاد النقدي لدول وسط إفريقيا البخص جديدين بيانات البعرف فوق الشركات المتعاملة في الخارج مع البنوك. وضح بكونه تقييم الإصلاح لغاية شهر 6 عام 2026 مرك بنتائج أديلة كان للمدير العام للجمارك والحقوق الغير مباشرة إسماعيل نينجلي قال مقابلتنا دي تسمح لنا عشان نتبادل الخبرات ونعالج المشاكل المرتبطة بتطبيق اللائحة رقم 02 والبتنظم المبادلات في الساحة انت المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا. المدير العام وضح بكون اللائحة تأطر الخدمة انت الاستيراد والتصدير والتنسيق بينات الجمارك والبنوك والإدارة العامة انت الدوان وبنك دول وسط إفريقيا ضرورية بالهين عشان يتبادلوا المعلومات واحترام النصوص المنتظمة لعمليات التجارة الخارجية. الملمة دي توصف حرص وجهود السلطات النقدية والمالية التشادية عشان تقوي الحوكمة المالية وتطور آليات الرقابة وتسهل المبادرات التجارية وبنظم عملية الصرف والشفافية في الخدمة.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة أبشي على شبكة التلاتيبيتيات هنا محاربة السجائر والسكر والمخدرات بالتعاون مع المندوبية العامة انت الحكومة في ولاية وداي كان اليوم الصباح في مدينة أبشي يوم هنا توئية بخصوص الخطورة اللي بتسببها السجائر والمخدرات في لب المجتمع. المناسبة كمان هيدروا فوقها كتير من الممثلين هنا السلطات الإدارية والعسكرية ورجال هنا الدين. في مدينة سارة الأمين العام هنا ولاية شارية الأوسط في ديل كوري فتح اليوم الصباح هناك ورشة هن أمل. الورشة دي كذلك بتخص التوئية بتتألق بنزئين السلاح والمشاركة في الهيئة الاجتماعية والسياسية. من مدينة سار مراسلنا حسن صالح حسن يورينا بالتفاصيل.
4: الحفلة الافتتاحية كان بقت في قصر الفنون والثقافة بحضور المسؤولين الإداريين المحليين ومناديب إدارة مركزية الدولة وممثلين المجتمع المدني. الورشة كان نظمتها اللجنة المسؤولة من تنفيذ البرنامج الوطني لنفع السلام وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي. والحدث من الورشة عشان يوضحوا للمشاركين رسالة هند السياسة هند السلام ونص الصلة من دورهم. كذلك الممثلين المجتمع المدني هم من كل يقوموا بتوعية السكان حول نشر رسالة السياسة المتعلقة بالسلام. رئيس البئسة منسق اللجنة المكلف بتنفيذ البرنامج الوطني أنا نص السلام تجيم غارسوك كلم بالأهمية هند البئسة الحية تخص نشر السياسة انت نزع السلام اللي كان اعتمدت الحكومة خلال الاتفاقية اللي كان بقت في الدوحة بين المعارضة السياسية والحكومة التادية. لأن كثير من الكوادر أن المعارضة كان خلاص دخلوا في الحكومة لكن أكثر من العناصر حنيهم لسه ما دمجوهم في المجتمع المدني. البرنامج ده يخصهم مهمة عشان يساعدهم بإمكانيات مالية عشان يدخلوا في الحياة الاجتماعية. وفي كلمة الافتتاحية الأمين العام على ولاية شارع الأوسط فيديل كودينغولوم قال الحكومة يا قاعدة دائما تسعى ضمان السلام والثقة والتماسك الاجتماعي وطلب من المشاركين التدخل من خلال الأسئلة التي يطرحوها لهم وتبادل الأفكار وتقديم توصيات قناعة. من راديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية الشادية.
1: شكرا حسن صالح حسن. أعزائي المستمعين الساعة 7:28 دقيقة في استوديو راديو تشات خلاص بتكملت نشرة الأخبار من اليوم ولا فاتتكم النشرة نذكركم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيتنو قبل اليوم في القصر الرئاسي وفد كبير من جمهورية مصر الوفد في رأس الوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي كان سلم رئيس الجمهورية في خلال المقابلة رسالة مكتوبة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. والوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامتو محمد يوتيان سلمت رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميحرينة التقرير السنوي عن الخدمة انت الحكومة. دي النشرة كان جهازها الزملاء في قسم الأخبار محمد أمر إدريس تجان حسين رمات قدمها لكم بشير مربشير بمساعدة المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: السهر.
1: مستمعينا سمعت الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها لنا الزميل بشير عمر بشير، وسمينا الأغنية الجميلة من الفنان موسى ودات الله. بلاخ أنا ودار فني أم أبوه تفتش وليدة عبد الرحمن علي عنده 5 سنة مرك من البيت من أول تمس الأربعاء من مشاقة، فتطلب من أي إنسان اللي يجي الولد أو كروه في بكانه خليه ودي للكوميسير دي البوليس القريب ليا أو بناديهم في نمران التليفون 60 8 10 40 03 99 9 90 7 06. نكرر فضل يام أبوها تبلغ بودارها أنا أوليد عبد الرحمن علي عنده 5 سنة مرك من أول تمس من مشاقة وياسى بكانة ما معروفة، تطلب من أي إنسان اللي جيه أو شافه أو كربة في بكانة خليه ودي للكوميسيريا انت البوليس القريبة ليا أو بنادين في نموران تليفون 68 10 40 03 99 99 67 06. الولد الله يقبل إلى أهلها بالآفي والسلام. نواصل بالبلاغات. بلاخنا وفق يعني نقبل قبل الأخبار. معلم أحمد سليمان موسى سليمان الشيخ عبد الله بنية الإمام مهارون بنية عادو محمد أنجني بلا محمد بنية بلا من جبرين جدا الإمام محمد حسن الحاجة آدم أمر آدم القوني آدم كمسلم محمد حسن كار محمد أمر معلم حسن أحمد معلم هارون رمات الشيخ الحاج رمات بشارة يحيى رحمة الشيخ آدم محمد موسى إيسا صالح هارون جبرين بجنو حسن الإمام محمد جدة وهارون

عبد الله لوم الحزن ببلغه للحاجة خالة مكايلة الحاجة بكر أنا كود بيتي إيسا بابا الحاجة حسين حسن الشيخ أبا آدم بكر الشيخ محمد بشارة أبونا الشيخ الشيخ إيسا جدة دليجي سيد النايم حسن رقبة بلا محمد عمر أبيسو حسيني بلا مدريس محمد بلا مارونا جد الشيخ أزرق محمد بلا محمد آدم الشيخ محمد سمعين بلا موسى بكر الشيخ محمد أبكر بلا إبراهيم بشير بلا نور إبراهيم عائلة عمر كتشيشو الشيخ عبد الرحمن بشارة الحاج حامد ولد بكومة بلا بكوشة محمد الشيخ جبرين آدم مكودي بلا نجوان دودو دكتور أبكر علي بلا جبرين قنبو مكايلة أزرق عائلة جبرين أمبلة جدة ولد السلطان بلا حسن ميمت عائلة الحاج آدم يعقوب بلام فكي إما بلام سليمان يوسف شيخ بيري هارونا عائلة موسى القو دليجي عمر الضهية بلام جيد عمر بلام محمد آدم بلام حامد حسيني بلام يوغو محمود عائلة مالوم عبد الله بلام محمد بيو وعمر سمعين دولة في الجرماء بلام بركة حسيني الوكيل جبرين حسن حسيني بلام جيد جرات بلام أحمد رمات في منجلقي اللوان كشلة الندينيني بلام عبد الله حسن بلام أبكاكا جبرين الشيخ حسيني أبقيري الحاج توم موسى زيرك دليجي اللوان حسيني دليجي جدة أم صالح الشيخ آدم خالة الشيخ محمد حارون الشيخ ساجو رمات دليجي بزين حسيني دليجي صبال عبد الكريم دليجي فيصل جدة الشيخ أدو أبكوشة شيخ هارون مليمي بلام إلي عمر بلام أبو عبد القادر الحاج يوسف أخي الوزير الدكتور أبو بكر الصديق شروما فكي محمد مالو مهم التشدة مالو محمد خالد بلام سمعين دنقس بلام إلي حسن عجد عفوا إلي حسن عجد بلام إيسا أيوبا بلام عمر الجيجير اللوان بدوي محمد الحاج محمد صالح الإمام جد إيسا محمد ولا ترب بلام جدة بركة وادي بدرمان مالو مخال السيار أخي أبقجة الشيخ مهمد أبافيل وكل جماعة في نجمين أفارة ألاج خرسة ترب الشيخ قنبو صالح واللوان حسنة قنبو لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا ولتهم مالو ما أبا سليمان المعروف بأب كويس مات أميس الخميس والسرعة طبا مباكر السبت في كاغا اللي تبلا محمد بنية على حال الله صبره ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة حسن أحمد رمات أحمد جيمي أحمد أحمد محمد المعروف بمينة بلا عبد الرحمن عمر جدة قربة جبرين الضيف جيمي مهمد محمد آدم حسن عبد الكريم عبد الرحيم محمد بركة ودا محمد حسن عبد الكريم رمات محمد آدم الضيف أخدر عمر ساكن يونس آدم قربة رمات عمر حامد آدم جدة دنا جرم عبد الله توم دنا باري صالي بلام عبد الرحمن أبقاسي بشي لقمة محمد أبكرشي كلهم قديم في دلكينا لوم الحزن يبلغوا لبلام موسى أبكر شيني علي حسيني علي شيخ آدم مرحال بلام الحاج أبكر إما الشيخ الدودو بلام النور إبراهيم بلام علي عمر بلام محمد جبرين النصر بلام عمر محمد بلام بركة إسيني شيخ إيسا جدة بلام هارون الجد شيخ عبد الله بنيه شيخ أزرق محمد مالوم إبراهيم في سعادة بلام يوغو محمود عفوا بلام محمد بقلي دقلي بلام عجد عمر بلام عبد الله جبرين بلام جبرين كرتو بلاما أبا جيدة دادي بلاما حامد حسيني بلاما بشارة هليليف بلاما إبراهيم بشير بلاما الحاج دنا بلاما بكر آدم بلندو بلاما أبا إيسا بلاما أحمد أندرو بلاما جيد بركة بلاما رمات محمد شيخ شرك نكور بلاما أبا كوشة الإمام يوسف يرد قربة شيخ أدو أبا كوشة شيخ محمد أبكر شيخ أخي أبقاسي شيخ جبرين آدم بلام أحمد توم بلام عمر رمضان بلام نجوان دودو بلام حسن آدم بلام توم جرمة آدم مدرسة في فرشة الحاج هارون عبد القادر محمد عبد الكريم في جقيمة بلام الليبي جيمي في
كريكي حسب كتابتهم بلام عبد القادر مبدي ميمة الرخيصة في المر بلام كواس في اللبيط شيخ خالة بشارة بلام أحمد إمام بلام جدة شينو في ندريميني جيمي تور في مادة الفيل بلام أسنة في أوكا الجوز عبد الله يوسف في نجمينة جبرين هارون في مبيل بلام أبوب عبد القادر في علا قنبو محمد في مشاقة ولكل الأعلى البر والداخل لله من جايرات بوفاتنا ولدتم مجيمي حسن أحمد مات أميس الخميس وسرعة تبقى مباكرة السبت في دلكينة اللي تبلام عبد الرحمن عمر نكرر حسن أحمد رمات أحمد جيمي أحمد أحمد محمد المعروف بمينة بلام عبد الرحمن عمر جدة قربة جبرين الضيفة جيمي مهمت محمد آدم حسن عبد الرحيم محمد تبركة ودا محمد حسن عبد الكريم رمات محمد آدم الضيف أخدر عمر ساكن يونس آدم مقربة رمات عمر حامد آدم جدة دنجر عبد الله توم دنا باري صالي بلام عبد الرحمن أبقاسي بشي لقمة محمد أبكرش كلهم في دلكينة لهم الحزن ببلغوا لبلام موسى بكر شيني علي حسيني علي شيخ آدم مرحال بلام الحاج أبكر إما شيخ الدودو بلام النور إبراهيم بلام علي عمر بلام محمد جبرين نصر بلام عمر محمد بلام بركة حسيني شيخ إيسا جدة بلام هارون عجدة شيخ عبد الله بنية شيخ أزرق محمد مالهم إبراهيم في سعادة بلام يوغو محمود بلام محمد دقلي بلام عجد النور بلام عجد عمر بلام عبد الله جبرين بلام جبرين كرتو بلام أبا جدة داداي بلام حامد حسيني بلام بشارة حليليف بلام إبراهيم بشير بلام الحاج دنا بلام بكر آدم ميلندو بلام أبا إيسا بلام أحمد أندرو بلام جيت بركة بلام رماد محمد شيخ شرك نكور بلام أبا كوشا الإمام يوسف قربة شيخ أدو أبا كوشا شيخ محمد أبكر شيخ أخي أبقاسي شيخ جبرين آدم بلام أحمد توم بلام عمر رمضان بلام نجوان دودو بلام إسنا آدم بلام توم جرمة آدم إدريسا في فرشة الحاج هارونا عبد القادر محمد عبد الكريم في جقيمي بلام الليبي جيمي في كريكي بلام عبد القادر أمبدي ميمة الرخيصة في المر بلام كواس في اللبيط شيخ خالة بشارة بلام أحمد إمام بلام جدة شينو في ندريميني جيمي تور في مادة الفيل بلام إسنا في أوكا الجوز عبد الله يوسف في نجمينة جبرين هارون في مبيل بلام أبوبا عبد القادر في دقوي الله قنبو محمد في مشاقة ولكل الأهل البر والداخل بوفاتنا ولدهم جيمي حسن أحمد مات أمس الخميس والسرعة تبقى مباكرة السبت في دلكينة هلية بلام عبد الرحمن عمر الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلام جدة أخي رماد أخي عبد الرحمن أخي عمر أخي عبد الله أخي دلقاء اللوان نقلديمة آدم فرج الله بني قمر قنبو قمر عبد الرحمن توري أبسين قلديمة بلام موسى إبراهيم جبرين مهمد محمد دردار شيخ أبكر موسى أبا جدة محمد موسى عبد الله آدم إدريس محمد إدريس بني إدريس أبكر بشارة أب خريس بشارة عبد الله لوان مهمد حارون دنا مهمد أبا جدة أحمد بادين محمد هارون عبد القادر عمر عبد القادر عبد الله عبد القادر إيسى عبد القادر شيخ عبد الرحمن أبقاسي أحمد كاسوجي أبو عبد الله فرج الله آدم القوني أمين بشير بشارة حسيني الحاج إيسى المهدي دلقاء جابر جبرين أبا حامد دلقاء حسيني مكايلة دلقاء آدم بخاري دلقاء الحاج آدم دلقاء بول أكا دلقاء جدة أحمد شيخ هارون أحمد دلقاء موسى بكر دلقاء أخونا جبرين دلقاء جدة أبلام جدة شوكة دلقاء كواس محمد عائلة معلم البشير عائلة أبلام بشير في الفوات بلام جبرين النصور في أرديبي دلقاء تجاني جدة ولد الحاج لوم الحزن ببلغوا دلقاء إدريس الكاس شيخ كوشا دلقاء إدريس عبد الله شيخ تشلو عائلة بشارة ولد النا في طامويات بلام دقر دلقاء موسى بلام خالة بلام بركة في بلتيات دلقاء إما شيخ عبد الرحمن في جليجي
شيخ هارونا في مدون شيخ محمد في جيقيني عيلة عبد الرحمن في مرمي الرئيس جديو في مرمي بلا محمد تورا في مقرقف بلا ما ولا جدو في جليجي بلا ما جنبو في تشوفل شيخ محمد أمبريا في هشابة دلقي أبكر في المر موسى فلاتي في المر عيلة جدة والدنبية في تنجلي عبد الله يا حسنة عيلة عبد الرحمن ولا هوا في لاماجي بلا ما غاسم في كيسة دلقي موسى أشنو دلقي رمات عبد الله دلقي بلاما في الدقيلات دلقي جدة النور دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتات عائلة جيتو في بطة البقرة دلقي عبد الرحمن بلغت قادرين قروبة مرة صعوبة كتابة مرة شيني دلقي سيد دلقي إدريس في أمتكونيات دلقي مكايلة موسى دلقي بركة عائلة جوجة أمارة تجاني أبكر في دمبي بلا ما أجيت آدم في الطرون دلقي أبكر مالهم في أبينا بلا ما حسنة دلقي محمد حسن خالة ود البندال في أمبتيات دلقي أخونا بشارة والهسيني في الدينو دلقي توم في كرتوتا دلقي أحمد بشارة شيخ إيمر في ديغو دلقي سيف في كرمناجي دلقي أجيت عائلة بشري في تشلغو الشيف دو كانتون كشلة الندنيني في مرديا بلاما مصطفى في باقم بلاما حسنة آدم كردم في مبقنا بلاما أبكر شيخ عبد الله في الفاس شيخ أبكاكا في اللوتا بلاما موسى في القدم في بلاما موسى في القدم بلاما عبد الرحمن في جريمبي الحاج محمد جبرين أبكر أبو أمينة المير هارون محمد شيخ جدة دشوش في نجمينة دلقي حسنتي في زراف دلقي أبا كلو في كرمناجي إبراهيم بشارة في قلمي بلاما أجدت إقريمة بلاما كيارة في كلكليات بلاما كسرة في بلالة بلاما جبرين في نغرغموتو بلاما القورة في مر النسوان والكوري أبا جبهة بلاما إمر في تشوشوم بلاما محمد في بوغيو آدم ولد الحاج في دريسة دلقي محمد كمسلوم دلقي حسنتي في علايا الشيخ بشارة ولد النمير والنميري في المر ولا مغسولة في دادل بلاما عبد الله وأسرته سيد في بللا نصر شيخ إمر ولا جبرين في أم صابري ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أخوما ولتهم تجاني أخي مات اليوم الجمي والسرقة تبقى مباكرة سبت في كل ويته اللي تبلام جدا أخي الحال الله صبرهم والمرهوم الله يغفر الله يرحمه ويدخل الجنة عائلة محمد خجو عائلة صالح بنية عائلة سيد آدم عائلة معلم بشارة عائلة حسن ولد بدنا عائلة رمات بشارة عائلة محمد رمات إبراهيم غومبو دنا رمات غومبو رمات توم رمات بلام عبد القادر مبدي عائلة حسن صغير شيخ جبرين آدم شيخ جبرين آدم عائلة رمات دنا وكيل جبرين دوندي بلام هارون جيت عائلة محمد حوا بلام إميم وكل جمايتا محمد خجو يونس عائلة بشارة رمات شيخ أدو أبكوش وكل جمايتا بلام بلام محمد عمر وكل جمايتا بلام محمد كوكي الشيخ أدو أبكوشا وكل جمايتا الشيخ أخي أبقاسي بلام عبد الرحمن هارون حسن إبراهيم شيخ شرك نكور شيخ أبكر إدريسا شيخ عمر أبا بلام جدة كولو بلام هارون آدم بلام درما وكل جمايتا بلام آدم مكايلا بلام محمد أخي بلام إما نكاس بلام جبرين أبخريس بلام رينين قبتو بلام محمد أمباري بلام عمر أبكر بلام جدة بشارة بلام سين بشارة بلام حامي جرمة بلام بشار عبد الله الحاج الطاهر وكل جمايتا في المصاقد عائلة يعقوبة في نجمينا بلام مختار بلام محمد الضيف بلام جبرين نصر شيخ محمد أمبريا شيخ بشارة سيدة شيخ بشارة صوصل عائلة آدم كاكودي في أفرك عائلة أطمان نامومن في الطيبة بلام إدريسة في الرقيق بلام محمد بيو وبلام
أمت عمر في الجرماء بلا ما يسيني جبرين بلا ما قدو بلا ما قنبود النا بلا ما عبد الرحمن في أم الخيري بلا ما النور في مليسايا الحاج يدنقو سرامات بلا ما الحاج أبكر في ماجيتك بلا ما يلبد الله بلا ما جبرين إما آدم ولد النظيف وبلا ما جد هارون لوم الحزن وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أخوتهم ونسبتهم الجدة بالجدة ماتت أمس في الليل وسرع طب باكر السب في البيضة اللي تبلاما محمد سيد كانتون أفرق الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 7:53 دقيقة

بعد ما سمينا آدم قاسي شم الشيبة يا بنية نمشي نلقى الفنانة حنان يا غزال الحي. هدية خاصة لكل الأعضان وقروب غادوشات ونما العزاس ونما فوق في الرأس هنا في الأصل من جمينا في بوكورو مندو سار أبشي بونغور في أي مكان وما ننسوا مقابل هناك تراب قلفي ومدينة كسري. نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات كابتن.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا، لا يمكن كدنا نخلو بكنا لزميلنا اللي بجي بعنا الزميل بشير تليفون بجي بقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرح وسرور، أثر الآلات والموجات والنشرات والديايات والأغاني الجميلة، إنجينير بلين محمود قصر حماد في مكنة الفن جهز البرنامج وقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم أقود وآفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية جادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرقدوا بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي. والأمانة العامة للحكومة تسلم التقرير السنوي للحكومة لفترة عامين من انتخاب رئيس الجمهورية، يتسلمها رئيس الوزراء سفير ألميه لنا. والمدير الوطني لبنك دول وسط أفريقيا يترأس الاجتماع الثاني للتشاور بين البنك والقطاع المصرفي بمشاركة الغرفة التجارية والإدارتين العامة للضرائب والجمارك. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم من جديد. نستهل نشرتنا الإخبارية بالتقارير الخاصة بإحياء ذكرى عيد الاستقلال الذي يوافق 11 أغسطس، وأن واقع الشباب وتطلعاتهم عد حسب الكريم محمد سعيد أبا زين التقرير التالي.
2: 60 عاما أضيفت إليها 6 أعوام إضافية، وهو ما يتماشى مع الفترة الزمنية التي مضت منذ استقلال البلاد بتاريخ 11 أغسطس من العام 1960. فترة زمنية شهدت العديد من التغيرات على واقع البلاد، خاصة فيما يتعلق بالشباب. فرغم الجهود المبذولة لا تزال المطالب تتزايد، إذ أن التحولات التي طرأت على المجتمع زادت من حجم التطلعات التي يرفعها الشباب من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والوصول إلى الرفاهية المنشودة.
3: عندنا مطالب كثيرة، لدينا شباب، لدينا مطالب كثيرة. بعض المطالب تخص الدولة وبعض المطالب تخص الشباب دول. المطالب اللي تخص الشباب ده، أول هي يعني أمن فيه، لكن ما 100%. هذا الأمن كله يخلي الناس يخافوا، ما يقدروا يفتوا مجالات كده. وفي ثاني فرص العمل له شيء حمو، يعني معدومة. في معدومة كيف؟ عشان ناس يعني أكتر الشركات خاصة، ما هي شركات يعني وطنية تقدر تشيل ناس، تقدر تشيل أمان، يعني تقدر تشيل عاتلين، ده ما في. ثالث حاجة الضرائب ده غالي. دول إنك مشروع يعني بداية ويفرض عليك ضرائب كثير، ده مرض مؤثر في الشركة. ده الشيء اللي خلنا في كثير ما يقدروا يفتحوا مشاريع خاصة، ولا يعني بعض منهم يفكروا في المغادرة، تقدر تقول يعني فرص ما في أصلا.
4: الجوفرنما ده تساعد الجنس في تحقيقاته وتشاور الجنس ويفتحوا صدرهم. ليه يسمونا كلنا؟ إننا كل عندنا رأي في بلد دا وعندنا خبريات، تشاهدين إنهم خبريات جالات بكان كتير مش أقوله جوجارين. شفنا هؤلاء العالم دار ندورو، يعني حكومة دا يعني شاورنا وسورينا شركات. عندنا هني ثروة أراضية، ريسورس ناتشورال، ذهب، أنتيموان، كثيرين قليلين.
2: ومع إشراقة كل يوم جديد تبرز تغيرات عدة على الواقع الاجتماعي وما يصاحبها من ضغوطات وتطلعات تدفع الشعب عامة والشباب على وجه الخصوص للإصرار على زيادة المطالب والطموحات، سعيا لتقديم خدمة تليق بوطن الحبيب جات من جهة، وتحقيق التطلعات الذاتية من جهة أخرى. غير أن هذه الطموحات تصطدم بتغلبات عديدة يشهدها العالم من أزمات اقتصادية وظروف اجتماعية حالكة زادت من حدة البطالة، مما يجعل الأزمة ذات طابع عالمي وليست مختصر على بلاد نجد. وبما أن إحياء هذا اليوم يمثل فرصة سانحة، فإننا نغتنمها للتذكير بالجزء المتعلق بالشباب، تزامنا مع إحيائنا لهذا اليوم الاستثنائي كجزء من اهتمامنا بتاريخ بلاد نجد وبمسيرة شبابها الذين يشكلون حاضر اليوم ومستقبل الغد.
1: تسلم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي، وذلك خلال اللقاء جرى صباح اليوم

0: وزراء من الحكومة المصرية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين المصريين بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي لتوثيق العلاقات مع تشاد. وقد كان الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي تشرف بلقاء مشير تشاد محمد إدريس دبيتنو وسلمه رسالة مكتوبة من نظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي تتعلق بدعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية والعلمية، مع التركيز على قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة. كما استعرض الوفد المصري مع مشير تشاد محمد إدريس دبيتنو بشكل مكثف ما أسفرت عنه أعمال الدورة الرابعة للجنة التشادية المصرية التي استضافتها العاصمة نجمينا.
1: وأسفرت هذه المباحثات بالأمس عن التوقيع على 5 اتفاقيات مهمة جدا في مجالات إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية، في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة وأيضا الثقافة، وأيضا في مجال الصحة والدعم الطبي لدولة تشاد الشقيقة.
0: وأكد الدكتور بدر عبد العاطي حرص الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي على تطوير العلاقات بين نجمينا والقاهرة، خاصة القطاع الخاص.
1: تطوير العلاقات خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة بعد تشكيل شركة مساهمة مشتركة، شركة الجران كوريدور، وهي مساهمة مناصفة بين الجانب المصري والجانب التشادي، وسيكون لها دور كبير جدا في تنفيذ مشروعات مشتركة. أيضا كان هناك عرضنا على فخامة الرئيس منتدى الأعمال الذي عقد بالأمس بين رجال الأعمال المصريين الذين رافقونا في هذه الزيارة مع وفد رجال الأعمال التشادي، وأيضا تحدثنا عن الإجراءات القريبة بافتتاح فرع جامعة الإسكندرية هنا في نجمينا، والذي سيكون صرح أكاديمي ضخم للغاية.
0: لم تغب التحديات الأمنية التي تواجه الدولتين وتداعياتها على المنطقة عن جدول هذا اللقاء، مشيرا إلى أن تشاد ومصر قد تضررتا من تداعيات الأزمة السودانية.
1: الأزمات التي تواجه البلدين الشقيقين، خاصة الوضع في السودان، حيث تتضرر تشاد وتتضرر مصر من تداعيات هذه الأزمة، وأيضا الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، لأن البلدين يتضرران أيضا من تداعيات هذه الأزمة.
0: ووصف وزير الخارجية المصري لقاءه بمشير تشاد بالودي والأخوي الذي يعكس عمق العلاقات المشتركة.
1: فخامة الرئيس الماريشال كان كريما للغاية معنا، واللقاء قرب على الساعتين، وكان مستمعا متميزا، وأيضا استمعنا إلى حكمة ورؤية فخامة الماريشال، وتجاوب وقال أن هناك إرادة مشتركة من جانب الرئيس بي وفخامة الرئيس السيسي للعمل على تطوير العلاقات.
0: لا شك أن الزيارات المتبادلة بين البلدين من حين لآخر تؤكد رغبة قيادتي الدولتين في العمل معا من أجل تسريع تنفيذ ما تسفر عنه مخرجات أعمال اللجنة المصرية التشادية المشتركة على أرض الواقع لمصلحة الشعبين الشقيقين.
2: سلمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى دكتور رحمة محمد جوين، سلمت التقرير السنوي للحكومة لفترة 2 من انتخاب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، سلمته لرئيس الوزراء السفير الله ما يهلينا، وذلك خلال مناسبة جرت صباح اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء الوزير ليمان محمد. عبد الكريم عبد الله هنو.
3: 2 من الجهد والعمل في خدمة طموحة للحكومة التشادية في تنفيذ 12 مشروعا استراتيجيا و100 إجراءات ذو أولوية من الإصلاحات التي تم إطلاقها. لقد حققت تلك المشاريع القيمة أمام تحديات كبرى، لذا تجيء مناسبة تسليم تقرير السنوي لرئيس الوزراء السفير الله ما يهلنا مقدما من قبل الأمانة العامة للحكومة لتسليط الضوء على تلك النتيجة. في خلال كلمتها، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمات محمد تتوين أكدت أن هذا البرنامج يعد أداء استراتيجيا لتقييم والتنسيق وتحديد القرارات بناء على بيانات واضحة قابلة

0: للقياس من أجل تحقيق تلك المشاريع. من جانبه رئيس الوزراء السفير علامه حلينا ذكر أن هذا التقرير ليس مجرد وثيقة تلخيصية، إنها ذاكرة عملنا وهي الدليل بالأرقام القابلة للتحقيق على ما تم إنجازه، موضحا يجب على المواطنين أن يعرفوا الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت قيادة العليا لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو، كما يجب عليهم تقييم الاستثمارات التي تم إنجازها، داعيا رؤساء المجالس الإقليمية والمندوبين العامون للحكومة لدى الأقاليم والمحافظين وجميع المسؤولين الإداريين إلى إصال هذا التقرير إلى أقرب ما يكون من السكان. هذا وفي نهاية المناسبة تم تسليم التقرير رسميا لرئيس الوزراء السفير علامه حلينا من قبل الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمة محمد حتوان.
1: اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية والتي تهدف إلى توسيع علاقات التعاون بين البلدين. هذا وقد خلصت الدورة ببيان ختامي قرأه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل. نستمع إليه بترجمة صوت عبد الله هارون.
2: لقد أوفت الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بكل وعودها، وستظل محطة بارزة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكدت هذه الدورة بصورة خاصة حقيقة سياسية باتت اليوم راسخة، مفادها أن الشراكة بين تشاد ومصر دخلت بالفعل مرحلة جديدة من تاريخها، مرحلة تتسم بتقارب غير مسبوق في وجهات النظر وثقة سياسية راسخة وإرادة مشتركة لبناء تعاون أكثر طموحا وأكثر استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين. إن نتائج أعمال هذه اللجنة المشتركة تضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة، فهي تلزمنا بتحويل الاتفاقيات التي تم توقيعها سريعا إلى إنجازات ملموسة، كما تلزمنا بضمان متابعة دقيقة وصارمة للقرارات التي تم اتخاذها، والأهم من ذلك وضع تعاوننا في إطار يقوم على تحقيق نتائج قابلة للقياس. إن أهمية القرارات التي اعتمدناها للتو تتجاوز بكثير حدود التعاون الثنائي بين البلدين، فهي تعكس رؤية معينة لإفريقيا التي تختار أن تبني تنميتها اعتمادا على قدراتها الذاتية، وإفريقيا ترفض أن تظل الشراكة والتعاون بين دول الجنوب مجرد مفهوم دبلوماسي، بل تجعل منها أداة حقيقية للتحول الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
1: عبد الله، في ذات السياق تناول أيضا البيان الختامي للدورة للدورة الشراكة القائمة بين البلدين والتي تطمح إلى بناء تعاون أفريقي متكامل. نستمع إلى وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل للمرة الثانية بترجمة وصوت عبد الله هارون لمرة أخرى.
2: تعكس الشراكة بين تشاد وجمهورية مصر العربية طموحا مشتركا نحو بناء تعاون إفريقي أكثر تكاملا يقوم على التاريخ المشترك والتكامل والثقة السياسية الراسخة. وفي هذا السياق عبر الجانب التشادي عن ارتياحه للإرادة المشتركة التي أبدتها وفود البلدين لتعزيز الاستثمار الخاص وتشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات. وأكد الجانب التشادي أن التنمية الاقتصادية لم تعد مسؤولية الدول وحدها، بل أصبحت تتطلب أيضا مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين والأكاديميين والشباب القادر على الابتكار وخلق فرص جديدة، مشددا على أهمية توفير بيئة مواتية أمام هذه الطاقات لتحقيق طموحاتها. وتنظر تشاد إلى جمهورية مصر العربية ليس فقط باعتبارها شريكا استراتيجيا، وإنما أيضا قوة إفريقية كبرى تمتلك خبرات وإمكانات وقيادة يمكن أن تشكل قيمة مضافة لمسيرة التنمية والتكامل في القارة الإفريقية. وفي المقابل تؤكد تشاد أزمها على مواصلة الاضطلاع بدورها كحلقة وصل بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ووسط إفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والتزامها بدعم السلام ومكانتها كملتقى إقليمي يخدم جهود التكامل الإفريقي. ومن خلال توحيد إمكاناتهما يبرهن البلدان على إمكانية بناء شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة. وقد دخلت العلاقات التشادية المصرية مرحلة جديدة باتت ترتكز على رؤية استراتيجية مشتركة وثقة سياسية متينة وطموح واضح لتوسيع آفاق التعاون. كما أتاحت الدورة الرابعة للجنة المشتركة فرصة لتقييم ما تحقق منذ اللقاء السابق في نوفمبر 2025، لكنها تجاوزت ذلك نحو فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الحوار السياسي وتوسيع مجالات الشراكة وتقريب المؤسسات في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
1: في سياق آخر وبمشاركة غرفة التجارية والإدارة العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، انعقدت أمس الاجتماع الثاني للتشاور بين بنك دول وسط أفريقيا والقطاع المصرفي. ترأس أعمال الاجتماع المدير الوطني للبنك إدريس أحمد إدريس. عمر حسن دهب.
3: استعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية إلى جانب تقييم أداء القطاع المصرفي حتى نهاية مارس 2026 قبل أن ينتقل إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية. وفي هذا السياق أكد نائب المدير الوطني لبنك الدول وسط إفريقيا توكريو إموي تيموا أن المشاركين استعرضوا حصيلة تنفيذ القرار رقم 05 الصادر عن الاتحاد النقدي للدول وسط إفريقيا والمتعلق بتحديث بيانات التعرف على هوية الشركات المتعاملة مع الخارج لدى البنوك. وأوضح أن تقييم الإصلاح حتى نهاية يونيو 2026 أظهر نتائج إيجابية، حيث ساهم في تسهيل المعاملات الخارجية ولا سيما عمليات الاستيراد مع تعزيز الامتثال الضريبي واحترام القواعد التنظيمية، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين جميع المعنيين لضمان التطبيق الكامل لأحكام تنظيم الصرف. من جانبه أوضح المدير العام للضرائب براري هنري أن القرار رقم 05 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2026 يشترط أن تتوافق قيمة عمليات الاستيراد والتصدير التي ينفذها متعامل اقتصادي مع نظامه الضريبي المصرح به لدى الإدارة العامة للضرائب. وأضاف أن الإدارة قدمت خلال الاجتماع نظاما رقميا جديدا يتيح التحقق الفوري من صحة الوثائق الضريبية الصادرة عبر منصة الدفع الإلكتروني، وهو نظام سيكون متاحا للبنوك والمؤسسات الحكومية والمتعاملين الاقتصاديين مع تنظيم حملات توعوية وتدريبية لضمان حسن استخدامه. أما المدير العام للجمارك والحقوق غير المباشر إسماعيل النلجي فقال إن هذا اللقاء يشكل فضاء لتبادل الخبرات ومعالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيق اللائحة رقم 02 المنظمة للمبادلات في فضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية للدول وسط إفريقيا. وأوضح أن هذه اللائحة تؤطر عمليات الاستيراد والتصدير، وأن التنسيق بين الجمارك والبنوك والإدارة العامة للضرائب وبنك الدول وسط إفريقيا يعد ضروريا لتبادل المعلومات وضمان احترام النصوص المنظمة لعمليات التجارة الخارجية. هذا ويعكس هذا الاجتماع حرص السلطات النقدية والمالية التشادية على تعزيز الحوكمة المالية وتطوير آليات الرقابة وتسهيل المبادرات التجارية بما يضمن الامتثال لتنظيم الصرف ويحافظ على شفافية العمليات الاقتصادية ويعزز الثقة في المنظومة المالية الوطنية.
1: عمر حسن ذهب، نبقى معك للمرة الثانية لكن في الفقرة السياسية لهذا الأسبوع الذي تناولت فيها عن موضوع السيادة بين الاستقلال السياسي والاقتصادي. نتابع.
3: عندما نتحدث عن سيادة الدولة فإننا نتحدث عن أبعاد متعددة، من أبرزها البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي أبعاد مترابطة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر. فعلى المستوى السياسي تعني السيادة قدرة الدولة على وضع قوانينها وإدارة مؤسساتها وضمان أمنها واستقرارها واتخاذ قراراتها وفقا لمصالحها الوطنية وتطلعات مواطنيها. أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فتتمثل السيادة بالنسبة لتشاد في قدرة البلاد على التحكم في مواردها الوطنية وتثمينها وتحويل خدماتها العامة وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان. غير أن هذه السيادة الاقتصادية تظل أمام عدد من التحديات، من بينها الاعتماد الكبير على العائدات النفطية وحضور الفاعلين الاقتصاديين الأجانب، فضلا عن الحاجة إلى المساعدات الخارجية في بعض المجالات، وهي عوامل قد تحد في بعض الأحيان من هامش استقلالية القرار العام. ومن هنا تبرز أهمية بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتعزيز كفاءة الإدارة الجبائية وتشجيع الاستثمار، والأهم من ذلك تطوير الصناعات التحويلية والاستفادة من الموارد الوطنية داخل البلاد، بما يسمح بخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة. لكن السيادة الاقتصادية أيضا لا يمكن أن تنفصل عن الأمن والاستقرار، فالأمن يوفر البيئة الضرورية للاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، وفي المقابل فإن الاقتصاد القوي يوفر للدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية وتعزيز حماية السكان. ولهذا فإن ترسيخ السيادة يتطلب سياسات عامة متناسقة وإدارة شفافة ومسؤولة للموارد، إلى جانب تعزيز مشاركة الولايات والمجتمعات المحلية في عملية التنمية، كما أن التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لا يتعارض بالضرورة مع السيادة، شريطة أن تقوم هذه الشراكات على احترام الأولوية والمصالح الوطنية. فتنويع الشركاء وبناء القدرات الوطنية وتعزيز الحوكمة المحلية كلها عوامل تساعد على تقليص التبعية وتوسيع هامش القرار الوطني. فحين يصبح القرار الوطني مدعوما بمؤسسات قوية واقتصاد متين ومجتمع مندمج في مسيرة التنمية، عندها فقط تتحول السيادة من مفهوم دستوري أو شعار وطني فقط يشعر به المواطن في حياته اليومية.
1: شكرا عمر حسن ذهب، معك نصل إلى ختام هذه النشرة. مستمعين الأعزاء، لمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، سلمها له وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاطي. والأمانة العامة للحكومة تسلم التقرير السنوي للحكومة لفترة عامين من انتخاب رئيس الجمهورية، يتسلمها رئيس الوزراء السفير اللامي حلينا. والمدير الوطني لبنك دول وسط أفريقيا يترأس الاجتماع الثاني للتشاور بين البنك والقطاع المصرفي بمشاركة الغرفة التجارية والإدارتين العامة للضرائب والجمارك. ختاما تقبلوا طاقم المعلّي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت سلمي كرن كوريو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجمالية.